0: مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعوا إلينا عبر البث المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني amin24.bf.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما

نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.

الشارع الفلسطيني ناسه، صوته، أماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطيني بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

أصر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

0: الخدمة الوطني ليست شعاراً، إنها ممارسة يومية نلتزم بها. في إذاعة أمن 24 نضع رسالتنا الأمنية والإعلامية في خدمة المواطن بكل نزاهة واحترام. فلسطين بتجمعنا،
1: فلسطين بتجمعنا
0: وبتجمع قيمنا
1: نحو إعلام مشرف.

كونوا دائماً في قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولاً بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث كما هو.

0: مع كل حدث حقيقة كان أم موجهاً. تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
1: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصراً مع عبد الفتاح دولي.

0: الباقي.
1: احنا الامل واحنا الامل واحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. امل 24 اذاعه المؤسسه الامنيه الفلسطينيه، صوتنا واحد لاجل فلسطين، من القدس لغزه ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 في الخليل وغزه، 105.6 في نابلس، و107 في أريحة، و107.6 في جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

نضع أمام المستمع المعلومة الموثوقة بعيداً عن الإشاعة والتضليل. أمن 24 تعمل بجهد مؤسسي منسق يعكس روح الانضباط الوطني. فلسطين بتجمعنا والحقيقة تجمع ثقة الناس بصوتنا.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمن 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.

صباح الخير. صباح الوجوه التي تبتسم رغم كل شيء، صباح القلوب التي تؤمن أن لكل يوم فرصة جديدة، صباح الدعاء الذي يخرج من الأمهات قبل أن يخرج الأبناء إلى يومهم، صباح الخير لكل من يفتح نافذته على الأمل الآن في هذا الصباح. هذا هو يوم الأربعاء 22 من تموز، ومن هنا نبدأ هذا الصباح من تفاصيل الوطن بكل ما فيه. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا أيضا عبر أثير أمن 24 في جولة جديدة من جولات الصباح.

0: في هذه الجولة الصباحية نبدأ يومنا كما نحب بالكلمة الصادقة والخبر المسؤول والحكاية التي تشبه الناس والوطن الذي نحمله في القلب قبل أن ننطق باسمه. إذن هذه الجولة الصباحية من أثير أمن 24 ومن هنا نبدأ. قبل أن نبدأ هذه الجولة الصباحية دعونا ننتقل وإياكم إلى آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة. إذن في آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز نبدأها من منطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيري مغلق، بوابة عطار البلد مغلقة، بوابة عطار القديمة مغلقة، عطارة تحت الجسر باتجاه عين سينيا أزمة خانقة، عين سينيا البلد أزمة خانقة، الجلزون أزمة وبوابة سنجل مغلقة، عبود تفتيش مدخل دير أبو مشعل مغلق، حاجز قلندي أزمة للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج، حزمة البلد تفتيش باتجاه الجنوب مغلق باتجاه الشمال، عناتة باتجاه الزعيم مغلق، بوابة الطيبة كراميل وتفتيش. مباشرة إلى محافظات الجنوب أيضا، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء السموع، الفحص، دورة، الفوار جميعها مغلقة، رأس الجورة، سعير النبي، يونس، العروبي، العجوري أيضا جميعها مغلقة. أخيرا مع محافظات الشمال، بروقين، كفر الديك، جماعين جميعها مغلقة، مدخل الساوية تفتيش، عنبتة مغلق للخارج سالك للداخل، أما باقي المداخل والمخارج فجميعها سالكة. إذن مستمعينا كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمين 24 نتمنى لكم دوما طريق السلامة. أما فيما يخص عمل معبر الكرامة فالمعبر لليوم الأربعاء يعمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. وننتقل مباشرة وإياكم لمتابعة ورصد حالة الطقس لهذا اليوم مع المتنبئ الجوي مأمون عصيرة من دائرة الأرصاد الجوية، لنستمع.
1: اليوم الأربعاء ويوم غد الخميس إن شاء الله ارتفاعات طفيفة متوالية على درجات الحرارة. اليوم تصل درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الخميس تصل درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الجمعة انخفاض على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم السبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام كما العادي في فصل الصيف، تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة بما يتعلق بالمزارعين والأخوة في جهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-21، نابلس 33-23، جنين وطباس 36-25، أريحة والأغوار 42-29، طول كريم وقلقيلي 33-23، غزة وخان يونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: إذن مأمون عصيرة من دائرة الأرصاد الجوية شكرا جزيلا لك. هذا صباح لا يكتمل إلا بأن نعرف ماذا يجري حولنا. فالخبر ليس أرقاما ولا عناوين عابرة، بل هو تفاصيل يومية وما يمس حياة المواطن الفلسطيني. ومباشرة وإياكم ننتقل مستمعينا الكرام إلى أبرز عناوين هذا الصباح. اثني عشر شهيدا بينهم أربعة أطفال في قطاع غزة. إصابة شاب بردود خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة. السيد الرئيس يهاتف السفير نصري أبو جيش معزيا بوفاة شقيقه. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة التطورات الراهنة. هولندا تحظر منتجات المستوطنات اعتبارا من 22 أيلول المقبل. وقوات الاحتلال تعتقل شابا وتفتش مركبات المواطنين في بلدة عنزة جنوب جنين. وأيضا إصابات بالاختناق خلال اقتحام مخيم الدهشة. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه أبرز عناوين الصباح وفيها المزيد أيضا خلال هذه الجولة. ومباشرة ننتقل إلى قطاع غزة في هذه التفاصيل، حيث استشهد 12 مواطنا بينهم أربعة أطفال جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة في وقت تواصل فيه التصعيد رغم مرور أشهر على ما يسمى إعلان وقف إطلاق النار وسط تحذيرات من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية والميدانية. للوقوف على التفاصيل في قطاع غزة ينضم إلينا مباشرة من هناك الزميل الصحفي حسين عبد الجواد كرسوع من قطاع غزة. أهلا وسهلا بك حسين عبر أثير أمن 24.
2: أهلا بك وأسعد الله صباحك أنت وجميع مستمعي الكرام.
0: تحياتنا لك حسين. يعني لو طلبنا أن ترسم لنا خريطة الساعات 24 الماضية، أين تركزت خروقات الاحتلال وأين توزعت جغرافيا؟ يعني ضعنا أمام الوضع الميداني الآن في قطاع غزة، تفضل.
2: نعم، كما نذكر دائما بعدد أيام الحرب، وهو اليوم 1019 منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة وعلى شعبنا في قطاع غزة. بالنسبة لأعداد الشهداء خلال 24 ساعة الماضية، كان هناك طبعا 13 شهيدا منهم طبعا 6 أطفال. كان هناك 6 في منطقة السامر في مدينة غزة، وأيضا شهيدة متأثرا بجراحها، شهيدان وسط قطاع غزة في منطقة الزهراء، وأربع شهداء في أيضا في منطقة السامر في بالقرب من مجمع الطبي للخدمة العامة.
0: نعم.
2: بالنسبة للوضع طبعا أيضا الدفاع المدني انتشل مساء أمس ما يقارب 74 شهيدا من تحت الأنقاض. ليلة أمس طبعا كانت هناك ليلة ساخنة في منطقة الزيتون شرق مدينة غزة، حيث طوال أمس وليلة أمس إلى ساعات الصباح الأولى كان هناك عملية نسف وإطلاق نار وقصف عنيف في المنطقة، حيث تم تقديم أو تقدم مكعبات اللي هي الصفراء التي تعبر عن أو تدل على ما يسمى بالخط الأصفر إلى مفترق دولة على شارع صلاح الدين. الآن أصبحت المكعبات في منطقة يعني في وسط حي الزيتون، تبعد هذه المنطقة عن منطقة الساحة أو اللي هي طبعا وسط قطاع غزة أو مدينة غزة ما يقارب 1000 متر. يعني هذا طبعا تقدم خطير. أصبحت المكعبات خلف مخيمات للنازحين في عدة مناطق.
0: نعم.
2: الوضع في داخل مدينة غزة مساء أمس وليلة البارحة كان وضع جدا سيء من ناحية القصف وخروج النازحين في يعني ساعات الفجر الأولى، نحن نتحدث عن قرابة الساعة الثانية فجرا، واستمر إلى تقريبا إلى الساعة السادسة من صباح هذا اليوم، 3 ساعات متواصلة انفجارات ونسف وقصف عنيف في منطقة الزيتون، وأيضا المحارية طبعا لها اللي هو حي الشجاعية.
0: نعم أحسن، الخط الأصفر يعني الخط الأصفر على الخريطة لم يعد يعني مجرد إشارة عسكرية كما تفضلت، لكن هل يوجد يعني مواطنون ما زالوا يسكنون ضمن منطقة الخط الأصفر؟
2: صحيح نعم،
0: كيف
2: هناك
0: تصل حالهم؟
2: مناطق طبعا التواصل معهم صعب جدا، لكن الناس هناك يعني تصرخ تستنجد تستغيث، لأن التقدم ليلة البارحة ليس على غرار كل مرة كان مفاجئا. الناس طبعا هناك عدد كبير من المواطنين النازحين الذين يسكنون الخيام في هذه المنطقة تفاجأوا بما يحدث، لم يكن هناك تحذير أو تنبيه كما حصل قبل عدة أيام بأنه سوف يكون هناك عملية عسكرية أو تم الاتصال على عدة مخيمات لإخلائها. الليلة كان هناك تقدم مفاجئ، أصبح المكعب أمام يعني الناس شرق المكعب الأصفر. فهذا طبعا نحن نحاول التواصل والاطمئنان على يعني أصدقائنا وأهلنا في هذه المنطقة، لكن الإرسال وربما الجوالات لم تعد فيها يعني شحن أو فيها طاقة لأيضا لنطمئن، يعني نحاول منذ صباح اليوم لكن دون جدوى. بالنسبة لباقي أحياء قطاع غزة، منطقة السنافور أيضا كان هناك تقدم للخط الأصفر، الخط الأصفر يوميا يتم قضم الأمتار مترا بعد متر بعد متر، حتى أصبحت المنطقة التي يسكنها النازحون جدا خطيرة، فيضطرهم إلى النزوح باتجاه غرب القطاع. نحن لا نتحدث فقط عن مدينة غزة، نحن نتحدث عن كل المناطق حتى المناطق الوسطى مثل مخيم البريج المغازي، كان هناك قصف وإطلاق قذائف مدفعية.
0: لكن يعني أحسن حتى حتى لو تم إبلاغ المواطنين بضرورة الإخلاء لتنفيذ أي ضربات عسكرية هناك، يعني أساسا النزوح يعني انتقال من مكان إلى مكان، يعني وبات الانتقال من خطر إلى خطر أكثر، يعني هل هناك ما زال مكان آمن في القطاع؟
2: صحيح، أريد أن أوضح شيئا مهما.
0: نعم
2: يعني تفضل. الانتقال ليس انتقال يعني وقتي أو سهل بما يعني ممكن يتخيل الإنسان.
0: نعم.
2: أنت تحمل أبنائك ويعني يعني ذويك، وربما يكون هناك مصابون وربما يكون هناك عجزة، أنت تنقل حياة كاملة من منطقة إلى منطقة في وقت قصير تحت القصف وتحت التهديد وتحت إطلاق النار. الكواد كابتر كانت طوال ليلة أمس تحوم في مدينة غزة بشكل كثيف، يعني أنا رأيت تقريبا ما يقارب 7 أو 8 طائرات كواد كابتر تحوم منذ يعني من بعد مغرب والعشاء إلى ساعات الفجر الأولى وهي تحوم في هذه المنطقة، وهي تطلق النار بشكل عشوائي على المواطنين، لا تميز ما بين أطفال أو نساء أو شيوخ. النزوح هو خروج يعني أشبه بخروج الروح، لأنك تنتقل تحت تهديد بدون أي مقومات، يعني لا أنت لا تمتلك لا عربة ولا سيارة ولا أي شيء، لربما تنتقل يعني تقوم بالهروب من المكان أنت وعائلتك بدون أن تأخذ حتى ولو يعني لباس أو غطاء لك لكي تتمكن أن تستقر في مكان آخر، بالإضافة أنك لن تخرج من الجحيم إلى النعيم، أنت سوف تخرج من جحيم إلى جحيم آخر، لن تجد لا مياه ولا كهرباء ولا دواء ولا أي شيء من مقاومة الحياة.
0: نعم.
2: بل سوف يعني سوف تكون قابعا في شارع، هذا أنت يعني إن وجدت أساسا مكان لتستقر أو لتنصب خيمة جديدة أخرى في ظل طبعا عدم وجود يعني مساعدات إنسانية تدخل منذ فترة وأولها الخيام أو الشوادر أو أي شيء، يعني أنت تتحدث يعني سوف تخرج وتجلس في الشارع.
0: يعني
2: هذا باختصار.
0: نعم أيضا حسين، يعني في ظل ارتفاع موجات درجات الحرارة وموجات الحر التي تضرب المنطقة، يعني كيف بات النازحون يؤمنون لو قطرة الماء في هذه الظروف في ظل شح المياه أساسا، المياه النظيفة للشرب وللاستخدام اليومي في القطاع؟
2: زميلتي، صباح أمس
0: نعم،
2: كنت أجلس أنا وأولادي لتوفير ولو بعض اللترات من المياه التي يعني نستخدمها يوميا.
0: نعم.
2: والله العظيم أقسم بربي جلست 4 ساعات لكي أعبئ ما يقارب 30 لتر. لك أن تتخيلي مدى يعني المأساة. أنا أتكلم عني أنا كمواطن عادي عنده تقريبا ما يقارب 15 شخص في منزلي أو ما تبقى من منزلي يعني. فأنا يعني أقيس ما أعانيه يوميا على باقي الناس الذين يسكنون الخيام وليس لديهم أي شيء من مقومات الحياة. نحن جميعا في نفس يعني في نفس البوتقة وفي نفس السفينة، لا يختلف الصحفي عن المواطن العادي. نحن عانينا ونعاني يوميا، لدرجة أننا اليوم الساعة 12:00 سوف تكون نقابة الصحفيين بعمل وقفة للمطالبة بإخراج الصحفيين الذين أصيبوا فترة الحرب. ليس هناك تمييز، لربما وأكاد أجزم أن الاحتلال يتعمد بإيذاء الصحفيين واستهدافهم ومنعهم من السفر لإجبار ما تبقى ممن يعني يكون على رأس عمله بأن يخاف أو يعني يغير من نهجه أو يوقف يعني إيصال رسالته للعالم. أنا أتكلم عن نفسي، أنا لدي شظية في الركبة منذ تقريبا منذ شهر 1/2024 إلى الآن لم يتم إخراجها لأنها في منطقة حساسة. لكن أنا أفضل من غيري، هناك من بترت أيديهم، هناك من يعني توزعت الشظايا في جسمه. أنا أعاني فترة الشتاء من الألم بسبب يعني وجود المعدن في داخل جسمي، لكن لا يعني لا أستطيع إخراجها كما تحدث الأطباء بأنها في منطقة حساسة في بالقرب من العصب وتجمع الأوردة. فالرعاية الطبية أو العملية سوف تكون دقيقة ولا يمكن إجراءها في مدينة غزة، ولك أن يعني تفكري في باقي الزملاء الذين أو المواطنين.
0: نعم.
2: الذين توجد في أجسادهم شظايا وهناك حالات بتر. أنا أشاهد وأسمع يوميا صرخات الجرحى وأهاليهم الذين يبكون ألما وتتقطع قلوبهم. نعم. على أبنائهم وعلى ذويهم في المستشفيات الذين ينتظرون يعني بفارغ الصبر ليكون هناك إجلاء لهم ليخرجوا من قطاع غزة.
0: نعم.
2: أصبح الخروج يعني الاحتلال يريد أن يوصل لنا رسالة أن الخروج من قطاع غزة هو النجاة بحياتكم وهو النعيم. نحن لن نخرج إلا على يعني لا أريد أن أقولها، نحن أنا كحسين عبد الجواد أريد أن أبقى إلى آخر رمق، لكن لن أتحمل أن أرى أحد أبنائي أو والدتي أو إخوتي يصاب بأذى.
0: نعم.
2: فالاحتلال يريد أن يوصل لنا رسالة أن أهربوا بأنفسكم، يريد إخلاء قطاع غزة، وقبل أن يخليه يريد القضاء على يعني كل شيء موجود حي على قطاع غزة. يعني بصراحة لم تعد يعني أريد أن أقول أصبحت يعني أتمنى أن أرى شجرة واحدة مخضرة في مدينة غزة، مدينة
0: يعني
2: هذه التي كانت يعني الخضار والمناطق الترفيهية والمنتزهات تملأها، الآن أصبحت يعني حي الرمال ومنطقة الجندي المجهول أصبحت طبعا كمرتع للخيام، ولا توجد شجرة واحدة في هذه المنطقة التي كانت تضم أكثر من 500 شجرة. فلك أن تتخيلي ماذا يريد هذا المحتل الغاصب أن يعني أن يفعل في غزة.
0: يعني
2: لم يترك لا شجرا ولا حجرا ولا بشرا.
0: كان الله في عونكم يعني وأمدكم بالقوة كبارا وصغارا، رجالا ونساء وكبار السن. الزميل الصحفي حسين عبد الجواد كرسوع من قطاع غزة، كنت معنا شاهدا على الواقع المر والحقيقة الصعبة من وسط الركام، وناقلا لصورة الميدان كما هي بكل ما فيها من ألم وصمود. نحيي أهلنا في قطاع غزة وندعو لهم بالأمان والحياة والفرج القريب بإذن الله تعالى. يعني ما يجري في قطاع غزة لم يعد يقاس بعدد الغارات فقط، بل بما يعني تغيره كل غارة في الجغرافيا وفي حياة الناس وفي مستقبل القطاع كله. غزة لم تعد تحتاج إلى تعاطف عابر، بل إلى موقف ينقذ الإنسان ويحمي الطفل ويعيد للقانون الدولي معناه وللعدالة هيبتها في حماية المواطنين وحماية حقهم في الحياة والبقاء على أرضهم بكرامة وفي صون حقوقهم بأبسط حقوقهم الحياة بكرامة على هذه الأرض. نذهب مباشرة وإياكم مستمعينا الكرام إلى ملفنا الأول، حيث لم يعد الاستيلاء على الأرض يأتي بجرافة فقط بل بورقة عسكرية. لم يعد الاحتلال يحتاج إلى إعلان مستوطنة جديدة كل مرة، فقد أصبح يبني المستوطنات بالطرق ويوسعها بالمناطق العازلة ويرسم حدودها بأوامر تسمى وضع اليد لأغراض عسكرية. 7 أوامر عسكرية في أسبوع واحد وما يقرب من 90 دنما مستهدفا وأكثر من 17 كيلومترا من الطرق التي تسمى أمنية. هي ليست أرقاما مجردة بل خريطة جديدة ترسم على حساب الأرض والمواطن الفلسطيني. لنقرأ هذا المشهد بتفاصيله، يسرنا أن نرحب مباشرة عبر الهاتف بضيفنا الكريم الأستاذ صلاح الخواجة مدير دائرة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا وسهلا بك أستاذ صلاح معنا عبر أثير أمن 24.
3: يسعد صباحك وصباح الأخوة والأخوات المستمعين.
0: تحياتنا لك. يعني في أسبوع واحد فقط أصدر الاحتلال 7 أوامر وضع يد استهدفت ما يقرب 90 دنما وشقت ما يقرب من 18 كيلومترا من الطرق. بداية يعني صف لنا هذا الأمر العسكري الذي يسمى وضع اليد لأغراض عسكرية.
3: هذا يعتبر جزء من سياسة تنتهجها حكومة الاحتلال لمزيد من مصادرة الأراضي في المناطق الفلسطينية. هناك 81 قانون في الكنيسة الإسرائيلي شرع عملية المصادرة ويضع مبررات تعتبر كأنها مبررات يعني أقرت في الكنيسة لعدم قدرة الفلسطينيين على الاعتراض أمام المحاكم الإسرائيلية، سواء كانت ما تسمى بأراضي متروكة أو من الغائبين أو وضع اليد لأسباب لخدمات عامة أو لأسباب أمنية وعسكرية. كلها الهدف منها عملية المصادرة لمزيد من أراضي الفلسطينيين وتضييق على الفلسطيني سواء في حرية الحركة والتنقل والوصول إلى الممتلكات ومصادر قوة الإنسان، الأرض والزراعة والمراعي وغيرها. وهذه الإجراءات تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق. قد يكون في الأعوام الأخيرة 4 ما تم مصادرته تحت حجة وضع اليد أكثر مما تم مصادرته خلال 10 أعوام. وهذا يعتبر تطور خطير، سواء كان من حيث طبيعة المصادرة والإجراءات الذي تقوم بها حكومة الاحتلال، وكان على سبيل المثال بالأمس مصادرة 1000 الدنومات في منطقة سلواد وعين سينيا لشق طريق رابطة بين المستعمرات والمستوطنات في منطقة جبع بربط مستوطنات ببعضها البعض، في منطقة كسرى في منطقة نابلس بربط مستوطنتين ببعضهم البعض تم مصادرة 12,000 دنم. وهذا أمر خطير، وأغلب هذه الأراضي هي أراضي مزروعة بأشجار الزيتون، وبالتالي هذا استهداف مباشر للأرض ومقدرات الفلسطينيين، وإضافة إلى اعتبار أن السياسة التي تستخدم في مناطق الضفة الجدار الاستيطان البؤر الرعوية البؤر الاستيطانية على الطرق الرابطة المصاهة كلها منظومة أمنية متكاملة لحبس الفلسطينيين في كانتونات وتقطيع أوصال وربط القرى والبلدات الفلسطينية مع بعضها البعض.
0: يعني أستاذ صلاح أيضا في التقرير الصادر عن الهيئة، يعني جيش الاحتلال يضفي الشرعية على طرق شقها المستوطنون بشكل غير قانوني ثم يأتي ليحولها إلى طريق عسكرية رسمية. يعني هذا يعني أن المستوطن ينفذ، الجيش يشرعن والحكومة تمول.
3: هذا صحيح، وهذا يؤكد مرة أخرى أن الحكومة الذي تمثل بسموتريش وبن غفير هي تدير كل العملية الاستيطانية، وبالتالي اليوم لا يمكن إيهام العالم مرة أخرى بأن هناك مجموعة فارقة من عقالها. هذه مجموعات منظمة مدربة مسلحة ولديها كل الإمكانيات المتاحة للتخريب والتنكيل والإرهاب، إضافة إلى فرض وقائع على الأرض. يضيف إلى ذلك أن بعد 7 من أكتوبر تم اعتبار مناطق الضفة تحت ما يسمى بالطوارئ، وبالتالي أصبح كل مستوطن يستخدم القوانين كما يريد وكما يشاء في كل أشكال القمع والتنكيل، ولا يوجد أي رادع أو محاسب لا محلية ولا دولية ولا حتى الظرف الذي نعيشه كفلسطينيين في ظل محاولات الاعتداء والجرائم المستمرة، الذي أصبحت بعض القرى شغلها الشاغل هي كيف يمكن أن تتصدى لجرائم المستوطنين على مدار 24 ساعة. مثل بلدة المغير، هذه القرية جميعهم حراس القرية، حواجز، إغلاق كامل، سرقة أراضيهم، اعتداءات شبه كل ساعة، لا أريد أن أقول كل يوم، لأن يعني صباح مساء يتم الاعتداء من المستوطنين، وفي المساء يتم منع التجول على القرية واعتقال عدد من الشبان. في كل يوم هناك إجراءات احتلالية تمارس ضد عدد كبير من القرى والبلدات الفلسطينية، جزء منها لتمرير مخططات الاحتلال في عملية التهجير القسري، وجزء آخر لدعم المستعمرين والمستوطنين في إرهابهم، والقضية الأخرى لكسر معنوية هذه النماذج التي تتصاعد وتستنهض في عدد من القرى الفلسطينية في نضالها الشعبي لمقاومة الاستيطان ومقاومة سياسات المستوطنين.
0: نعم، ربما أيضا من يعني الخطير في التقرير الطرق التي تشق اليوم تصبح يعني غدا حدا سياسيا وجغرافيا، يعني إلى أي حد أصبحت هذه الطرق الأمنية أداة لإعادة رسم خريطة الضفة الغربية ورسم الحدود والجغرافيا على الأرض؟
3: هي جزء أساس بصراحة في موضوع تقسيم الكرة. اليوم حينما يتم وضع اليد على أراضي تعتبر حسب التشريعات الإسرائيلية لمصلحة عامة، وتفتح وتشق الطرق، وبعد عملية شق هذه الطريق تحول لمنطقة أمنية. على سبيل المثال شارع 443 الذي يربط بين المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 48 ومستعمرات المقاومة في القدس، هذا الشارع استخدم لسنوات من الفلسطينيين ومع كل أسف من المستعمرين، وفجأة أخذ قرار باعتبار هذا الشارع منطقة أمنية لن يستطيع الفلسطينيين استخدامه، علما أن طبيعة المصادرة كانت لاستخدامات عامة، وهناك أكثر من 7 قرارات متسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية لحق الفلسطيني استخدام هذه الطرق، ولكن يمنع الفلسطيني حتى على 100 متر أن يقترب من هذه المنطقة باعتبارها أصبحت منطقة أمنية وعسكرية، وهذا يعمم في معظم المناطق. وهناك عدد كبير من الطرق الذي الآن أصبحت فقط لربط المستعمرات من بعضها البعض وتسهيل حرية الحركة والتنقل للمستعمرين للوصول إلى الأراضي المحتلة عام 48، وتحويل القرى والبلدات الفلسطينية إلى سجون بسبب هذه الطرق، وعدم استطاعة الفلسطيني للتنقل أو حتى الاقتراب من هذه الشوارع لاعتبارات أمنية. وبالتالي نحن اليوم كل المنظومة الأمنية كما ذكرت في البداية، الاستيطان، الجدارة، طرق رابطة المستوطنات، الحواجز، البوابات العسكرية، كلها منظومة تهدف إلى تحويل مناطق الضفة إلى 176 كانتون حبسنا في قرانا ومدننا ومخيماتنا الفلسطينية.
0: نعم، يعني وأيضا وفق تقريركم النصف في 40 أمرا عسكريا خلال نصف عام، 16 طريقا أمنيا، 12 موقعا عسكريا، و4 مناطق عازلة. يعني إلى أين يقود هذا المنحنى أستاذ صلاح إذا استمر بهذه السرعة وبهذه القوة في سرعة التنفيذ على الأرض؟
3: يقود إلى أن المحاولة التي تبناها سموتش والخطة التي أعلن عنها في عام 2017 والآن يريد أن ينفذها في ظل وجوده في حكومة نتنياهو وبن غفير، هو السيطرة على أراضي فارغة بدون سكان، وسرقة كل مقدرات الشعب الفلسطيني، وخلق بيئة طاردة لأوسع عملية تهجير قسري. حتى الآن منذ 7 أكتوبر حتى اليوم أكثر من 63 تجمع بدوي تم تهجيرهم بالكامل، وعدد كبير من التجمعات تهجير جزئي، وهذه جزء من خطة معدة منظمة مدعومة بكل الإمكانيات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتجمعات البدوية من مراعيهم وسرقة كل مقدرات الشعب الفلسطيني من مياه وشلالات وحتى محميات طبيعية.
0: نعم، يعني الأستاذ صلاح الخواجة مدير دائرة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كل الشكر لك على هذه القراءة المهمة في الوضع الميداني في الضفة الغربية، تحياتنا لك. إذن في فلسطين ليست الطرق مجرد طرق، وليست الأوامر عسكرية مجرد أوراقا إدارية، كلها في تخدم مصالح الاحتلال وتفرض واقعا جديدا وجغرافيا جديدة على الأرض في الضفة الغربية. كل كيلومتر يشق يقطع أوصال قرية، وكل طريق يعبد يفتح الباب لمستوطنة جديدة، وكل وضع يد مؤقت يتحول مع الوقت إلى واقع يسعى الاحتلال لفرضه بالقوة. ولكن تبقى الأرض الفلسطينية أمانة في أعناق أصحابها، شاهدا حيا على أن ما يؤخذ بالقوة لا يكتسب شرعية، وأن الحق يبقى حقا مهما تعددت الأوامر العسكرية وتكاثرت الطرق وتوسعت المستوطنات على حساب المواطن الفلسطيني. والأرض الفلسطينية ستبقى هذه الأرض تعرف أصحابها جيداً.

إذن مستمرون معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير أمن 24.

لما يعد أيام كثيرة تفصلنا عن لحظة ينتظرها أكثر من 91 ألف طالب وطالبة، لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة، يعني هي لحظة فرح

0: ترعب الأطفال والمرضى وسيارات تفحط في الشوارع وحوادث كان يمكن أن لا تقع لو أدركنا أن الفرح لا يحتاج إلى خطر وأن النجاح لا يحتفل به على حساب أرواح الناس. يعني من هنا أعلنت الشرطة جاهزيتها الكاملة لتأمين إعلان النتائج بخطة تهدف إلى حماية المواطنين ومنع إطلاق النار وضبط الألعاب النارية والتصدي للسلوكيات الخطرة التي قد تشوه فرحة النجاح. للحديث عن تفاصيل هذه الخطة وعن رسالة الشرطة للطلبة والأسر يسرنا أن نرحب مباشرة عبر الهاتف بضيفنا الكريم سيادة العميد لؤي إرزقاط الناطق باسم الشرطة الفلسطينية. تحياتنا لك سيادة العميد عبر أثير أمن 24.
1: أهلا بكم.
0: تحياتنا لك. يعني لماذا تبدأ الشرطة خطتها قبل إعلان النتائج بأيام؟ ما الذي تقوله تجارب السنوات السابقة عن حجم المخالفات التي كانت ترافق هذه المناسبة؟ تفضل.
1: يعني الاستعدادات يتم الإعلان عنها حتى يعني يشعر المواطن بأنه هناك متابعة وأيضا تكون عناصر وضباط الشرطة على الجاهزية العالية لتأمين إعلان نتائج الثانوية العامة. من التجارب السابقة كان هناك دائما تحذيرات، كان هناك ملاحقة لمن يقوم بإطلاق النار أو الألعاب النارية أو ارتكاب أخطاء مرورية قاتلة أثناء عملية إعلان نتائج الثانوية العامة. في العام الماضي كان هناك التزام عالي من قبل المواطنين في كل ما تم توجيهه إليهم، فابتعد عدد كبير من المواطنين عن استخدام هذه الألعاب والمفرقعات وإطلاق النار، وتم الالتزام بما فرضته الشرطة والأجهزة الأمنية في هذا الجانب. هذا العام أيضا نحن ندعو المواطنين إلى الابتعاد عن كل المظاهر غير القانونية من إطلاق النار، إطلاق الألعاب النارية والمفرقعات، عملية التشحيط والتفحيط في الشارع وقيادة المركبات بطيش وإهمال أثناء عملية الإعلان. الشرطة ودوريات الشرطة والأجهزة الأمنية ستتواجد في الطرقات والشوارع وسيتم ملاحقة من يقوم بتجاوز القانون. كنا مع الفرحة ونتمنى لكافة الطلبة النجاح، لكن عليهم أن يفرحوا بصورة لا تؤثر على حياة المواطنين الآخرين. في السنوات السابقة كان لدينا أشخاص فقئت أعينهم، كان هناك من بترت أصابعهم أو أيديهم، هناك كان إصابات منها متوسطة وطفيفة وفي سنوات سابقة كانت خطيرة. لذلك نأمل من كافة المواطنين ضرورة أخذ هذه الإرشادات والتوجيهات بعين الاعتبار خوفا من تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية.
0: نعم، هل ستكون هنالك سيادة العميد يعني إجراءات قانونية حازمة هذه المرة بحق كل من يطلق النار أولا أو يحرض على ذلك؟ يعني حتى لو كانت المناسبة هي النجاح، لكن كما تفضلتم يعني ربما يجب على المواطنين على الأهالي على الطلبة أن يكونوا يعني بحذر شديد ومسؤولية أعلى لتستمر فرحة النجاح.
1: صحيح، بالتأكيد يعني سيتم متابعة كل هذه الأحداث التي قد تجري أثناء إعلان نتائج الثانوية العامة، وسيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة بحق أي شخص ممكن أن تصل له الشرطة والأجهزة الأمنية. نأمل من المواطنين أن يعني يلتزموا بهذا الأمر، فهذه أولا أموال تهدر بصورة غير صحيحة، إزعاج شيء خطر، وهذا يجب أن يفهموا أولياء الأمور يعني أنه هذه الألعاب أو إطلاق النار أو غيره هو يعني مكلف بشكل كبير، ولكن هناك أيضا عمل مسبق وعمل قبل إعلان نتائج الثانوية العامة المتمثل بمداهمة المحال التي قد تقوم بإحضار هذه الألعاب والمفرقعات، و هناك جولات تفتيشية من قبل الشرطة والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية على المحال وفي الأسواق، وأيضا هناك بعض الحواجز التي يتم من خلالها مصادرة كميات من هذه الألعاب والمفرقعات، وبالتالي يعني الإجراءات حثيثة، الإجراءات على قدم وساق، هناك تعليمات واضحة من القيادة الأمنية والسياسية بضرورة وقف هذه التجاوزات الخطرة لأنها تؤثر على سلام

0: وحياة المواطنين.
1: نعم، يعني رسالتكم سيادة العميد توجهونها للطالب الناجح الذي يعني ربما يعتقد أن الفرحة لا تكتمل إلا بالرصاص أو المفرقعات، أيضا رسالتكم للأهل، يعني غالبا هذه السلوكيات تأتي من شخص كبير في العائلة وربما ليست من الطالب نفسه.
0: يعني رسالتي أولا لأولياء الأمور بأن ينظروا إلى ما وقع من حوادث في سنوات سابقة. هناك كثير من الحالات التي تحول الفرح بها إلى ترح، سواء من الإصابة أو من الإشكاليات المجتمعية التي حدثت، وبالتالي نأمل من كافة أولياء الأمور بضرورة منع أبنائهم من القيام بمثل هذه الأعمال. أيضا هذه الأموال يجب أن توفر، لأنه بعد أيام سيتوجه الطالب إلى الجامعة للتسجيل، ومن هنا يبدأ ولي الأمر بالبحث عن مصادر لتغطية تكاليف الجامعة. وبالتالي نحن نقول أنه هذه الأموال يجب أن توفر من أجل دفع أقساط الجامعة، وللطلبة نأمل أن يحتفلوا بطريقة لا تؤثر على الآخرين وبطريقة قانونية لا تعرضهم للمساءلة القانونية.
1: نعم، يعني نتمنى أن نرى في الشوارع أجمل صورة للاحتفال بالنجاح، يعني دون إطلاق نار، دون مفرقعات، الفرحة تكتمل بدون هذه المظاهر التي قد تؤدي إلى حوادث مؤسفة تحول الفرحة إلى حزن. يعني في ختام هذا اللقاء سيادة العميد نشكركم ونتمنى يعني لكم جهود مباركة في تأمين هذه المناسبة العظيمة التي ينتظرها الكثير من الطلبة وأهاليهم. كل الشكر والتقدير لكم سيادة العميد لؤي رزقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية. نتمنى أن تمر أيام إعلان النتائج بالفرح الذي يليق بأبنائنا، لا بصوت الرصاص ولا بدخان المفرقعات ولا بصور الحوادث والمآسي.

0: إذن مستمرون معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير أمن 24، ونذهب إلى الملف الأخير في هذه الجولة. منذ احتلال القدس لم يكن الاستهداف موجها للحجر فقط، بل أيضا للهوية وللرواية وللعقيدة وللتاريخ. واليوم نحن أمام مرحلة أخطر من مجرد اقتحامات متكررة، نحن أمام مشروع متدرج يريد أن يحول الاقتحام إلى حق، والطقس التلمودي إلى أمر واقع، وسيادة الاحتلال على المسجد الأقصى إلى حقيقة يستيقظ عليها العالم، لكن بعد فوات الأوان. تحذيرات محافظة القدس ليس تحذيرا عابرا، بل جرس إنذار أمام ما يحضر له الخميس المقبل، حيث تسعى ما تسمى منظمات الهيكل المتطرفة إلى تحقيق رقم غير مسبوق يبلغ 5,000 مقتحم، بعد أن وصل العدد العام الماضي إلى 4,000 مقتحم في يوم واحد. يعني للحديث بتفاصيل هذا الاقتحام وما الجديد في هذا الاقتحام، يسرنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عمر رجوب، مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر عبر أثير أمن 24.
1: صباح الخير يا وعد. صباح الخير لكل زملائنا وإخواننا في إذاعة أمن 24، يعطيكم ألف عافية.
0: تحياتنا لك. يعني أستاذ عمر، نبدأ من وصف محافظة القدس لما يجري وللتحذير هذه المرة. يعني لم نعد نتحدث عن مجرد اقتحام، بل عن مخطط إسرائيلي رسمي لفرض واقع جديد. أستاذ عمر، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ عمر أرجوب، نحاول إعادة الاتصال به مرة أخرى للحديث عن مخاطر هذا الملف، حيث أن يعني الاقتحام الخميس المقبل الذي تسعى له منظمات الهيكل المتطرفة وتحاول تحقيق رقم غير مسبوق يبلغ 5,000 مقتحم، بعد أن وصل العدد العام الماضي إلى 4,000 مقتحم في يوم واحد. يعني هذا الواقع الذي يفرض نفسه اليوم، إلى أين ربما يصل بعد سنوات من خلق واقع سياسي جديد وتغيير للوضع القانوني والجغرافي والسيادي والتاريخي أيضا في المسجد الأقصى المبارك؟ نعود مباشرة لمتابعة هذا الموضوع مع أستاذ عمر. هل تسمعنا أستاذ عمر؟
1: نعم وعد، برة أخرى يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية زملائنا في إذاعة أمن 24 واهتمامكم الدائم بما يجري من جرائم وانتهاكات في محافظة القدس، ويقف على رأسها ما يجري بحق المسجد الأقصى المبارك والاستهداف الواسع للمسجد وهوية المسجد تحديدا بعد 7 أكتوبر، وما فعله الاحتلال خلال الثلاث سنوات الماضية كان يعني يخطط لأن يفعله خلال 20 وأكثر من 20 سنة حقيقة. الإجراءات بحق المسجد الأقصى وتهويده متسارعة، والاحتلال يتخذ من ردود الفعل خاصة دول العالم الإسلامي ضوء أخضر للمضي في جرائمه وانتهاكاته وإطلاق العنان للجمعيات الاستيطانية المتطرفة وما يطلق عليها منظمات الهيكل وغيرها، وما يجري اليوم من تحريض وحشد واسع لاقتحام باحات المسجد الأقصى يوم غد الخميس لمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. والاحتلال الإسرائيلي وضع هدف عام 2020 بأنه يصل باقتحام المسجد الأقصى، أو يصل عدد المقتحمين للمسجد الأقصى بهذه المناسبة أو لهذه المناسبة أكثر من 5,000 مقتحم. وفي خلال عام 2024 وصل العدد لما يقارب 4,000، قبله طبعا كان العدد ما يقارب 3,000، وفي عام 2022 و21 كان الرقم المقتحمين ما يقارب 2,000. وللعلم وعد كمان الأمر لا يتوقف عند مجرد العدد، فاقتحامات المستعمرين اليوم لا تتوقف عند الحشد والعدد، وإنما بنوعية الانتهاكات التي تمارس داخل المسجد الأقصى. والاعتداءات التي تتم على مكونات المسجد الأقصى، وبالأمس رصد قبالة قبة الصخرة، وتحديدا في المكان الذي يقوم فيه المستعمرين بأداء ما يسمى بالسجود الملحمي، قام المستعمرين برسم تهويدي على أحد جدران المسجد الأقصى، وهو بين قوسين رسم قال لي المخلص، وهذا الرسم يعني كان من فترة جنود الاحتلال بيضعوا شعار على سواء على دباباتهم أو حتى على ملابسهم العسكرية. وبالتالي مرة أخرى المستعمرين الجمعيات الاستعمارية وبدعم حكومي إسرائيلي الآن يحرضون على اقتحام المسجد الأقصى يوم غد الخميس. وبالإضافة إلى ذلك دعت هذه المنظمات الاستعمارية المتطرفة إلى ما تسمى مسيرة السيادة مساء اليوم الأربعاء، والتي تنطلق من المقرر من حديقة ما تسمى حديقة الاستقلال المقامة على مقبرة مأمن الله الإسلامية غربي مدينة القدس، وتصل إلى محيط البلدة القديمة وتتوقف عند باب المغاربة. وبالأمس رصدنا في الإعلام العبري تهديد للجمعيات الاستيطانية بأنهم يطالبوا أو رفعوا حتى وثيقة لنتنياهو وكذلك لبن غفير يطالبونهم بفتح المسجد الأقصى أمام المستعمرين الذين سيشاركون في هذه المسيرة قرابة الساعة 11 ليلا هذا اليوم. وقالوا بأنهم سوف يتجمعوا ويحاولوا الدخول إلى المسجد الأقصى عنوة اليوم بالقرب من باب المغاربة، وتزداد حتى مطالب المستعمرين وعد باقتحام المسجد الأقصى في غير الأوقات يعني المعروفة اللي هي الاقتحامات الصباحية والمسائية من الأحد حتى الخميس.
0: نعم يعني أستاذ عمر، يعني هذا كما تفضلتم ليس مجرد تعداد أرقام، لكن هو مع كل زيادة رقم هو فرض واقع استيطاني جديد على الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى. لكن عندما يطلق الاحتلال هذا اليوم اسم يعني ذكرى خراب الهيكل عفوا، إلى أي مدى يعني يستخدم البعد الديني الآن كغطاء لمشروع استيطاني يستهدف السيادة على المسجد الأقصى وعلى المدينة المقدسة؟
1: شوفي يا وعد، في كل في كل توجهات وجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته دائما الانقضاض على أرضنا وعلى حقوقنا وعلى تاريخنا، يروج الرواية التاريخية والدينية، وهي رواية مصطنعة، ولم ينجح الاحتلال الإسرائيلي في أي وقت من الأوقات من الحصول على رأي حيادي يثبت ما يقوله. بالعكس، الروايات الموجودة هي روايات يقول بأنها تاريخية لكنها بأهداف سياسية، ولم تثبت لا سلامتها ولا صحتها حتى من ناحية إن كانت صحيحة أم لا أم صادقة أم لا. فالاحتلال يروج لهذه الأكاذيب على أساس أنها وقائع ليبرر من خلالها هجوم الواسع سواء على مقدساتنا أو حتى على أرضنا. هذه الذكرى التي يطلق عليها الاحتلال ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، والعديد من المناسبات المبتدعة الإسرائيلية صار الاحتلال الإسرائيلي يسحبها على المسجد الأقصى لإحيائها. لكن هذا يتطلب أمر آخر، هذا يتطلب أمرين حتى مهمات أختي وعد. الأمر الأول شد الرحال دائما إلى المسجد الأقصى المبارك والتواجد فيه في مناسباتنا، أولا في المناسبات الدينية والوطنية الفلسطينية، وهذا النداء لأبناء شعبنا الميامين وخط الدفاع الأول عن مقدساتنا داخل مدينة القدس، أبناء شعبنا في القدس، وكذلك الخزان البشري الأكبر اليوم الموجود في المسجد الأقصى هم أبناء عام 48. ويتطلب أمر آخر أيضا، أنه خلال هذه المناسبات المبتدعة التهويدية وجب علينا أنه إحنا نكون متواجدين في المسجد الأقصى، لأنه وجودنا يرعب الاحتلال ويرعب هؤلاء المستعمرين ويثنيهم حقيقة عن ممارسة مزيد من التهويد بحق والتدنيس كذلك بحق المسجد الأقصى المبارك.
0: نعم، أخيرا أستاذ عمر، يعني المسجد الأقصى مساحته 144 دنما، ودائما تصر المحافظة يعني على التأكيد على هذه الحقيقة. ما الرسالة التي يراد تثبيتها أمام كل هذه المحاولات لتجزئة المسجد الأقصى؟
1: شوف يا وعد، المسجد الأقصى المبارك ومساحته 144 دنم حق خالص للمسلمين ومكان عبادة فقط للمسلمين وحدهم، وهذه حقيقة ثابتة يجمع عليها أو تجمع عليها كل المؤسسات الدولية وعليها إجماع سواء فلسطيني وعربي ودولي. وصاحب الولاية القانونية داخل المسجد الأقصى المبارك هم دائرة الأوقاف الأردنية، هذا خط أحمر ثابت لا رجعة عنه بتاتا، والاحتلال الإسرائيلي يحاول الانقضاض على هذا الوضع بحيث يحاول مرارا تقويض دور دائرة الأوقاف الإسلامية داخل باحات المسجد الأقصى، ورغم أنه هذا الحق مكفول حتى في اتفاقية وادي عربة الموقعة ما بين الاحتلال الإسرائيلي وأشقائنا الأردنيين، وتؤكد على هذا الدور الوصاية الهاشمية التي تؤكد على أن حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية هي من اختصاص دائرة الأوقاف الأردنية. وبالتالي مهما حاول الاحتلال الإسرائيلي من فرض واقع جديد بإجراءاته وقراراته، هذه كلها باطلة ولاغية، والعمر طويل يا وعد، وإحنا إن شاء الله باقيين في هذه الأرض وصامدين في هذه الأرض، وكمان هان إحنا لازم نأكد دائما ونشيد دائما بصمود أبناء شعبنا في مدينة القدس الصابرين الصامدين. روح فيصل الحسيني لا زالت حاضرة في وجدانهم وفي سلوكهم، وحسن الأشهب لا زال حاضر في الأدبيات الوطنية لأبناء شعبنا في مدينة القدس، وهند الحسيني لا زالت دائما تحيط بنسائنا في مدينة القدس المحتلة.
0: نعم، يعني كل التحية لأهلنا في القدس المحتلة كبارا وصغارا، هم حماة هذه الديار المقدسة، أمدهم الله بالقوة. سيد عمر رجوبة مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم دائما دوام الحال يعني بالصمود والثبات والدفاع عن هذه المدينة المقدسة. تحياتنا لك.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الجولة الصباحية، يعني يمضي صباحنا لكنه يترك خلفه أثرا جميلا، كما تترك الشمس نورها على حجارة القدس، وكما يترك الفرح بصمته في تراب حقله، وكما يترك البحر أمله على شاطئ غزة كل يوم. كل الشكر لضيوفنا الكرام الذين أضاءوا هذا الصباح بمعرفتهم وشاركونا بأفكارهم، والشكر الأكبر لكم أنتم مستمعينا الكرام والأوفياء، لكل من رافقنا في طريقه أو في مكتبه أو في مكان عمله أو بين أهله، شكرا لكم دوما ولثقتكم بأثير أمن 24. كنت معكم في الإعداد والتقديم من وراء الميكروفون أنا وعد أبو عصيدة، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي نقدم التحية لزميلنا محمد أبو قرع الذي رافقنا في هذه الجولة الصباحية، وتصلكم تحيات طاقم عمل أمن 24 أينما كنتم تستمعون إلينا. دامت فلسطين تحفظ أيدي أهلها وتحمل دعوات أمهاتها ويضيء طريقها شمس تعرف جيدا أنها تشرق كل صباح على أرض اسمها فلسطين، والسلام على وطن السلام.
1: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
2: في جولة الصباح
1: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.
3: مصداقية المؤسسة. هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية والانضباط والرسالة الوطنية. نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول والتوعية الهادفة. فلسطين بتجمعنا ومسؤوليتنا نكون على قدر الثقة.

0: إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 الخليل وغزة، 105.6 نابلس، 107 أريحة، 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
1: على هالأرض الناس بتختلف بآرائها وبجوها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. إحنا في أمن 24 صوتنا واحد وهدفنا واحد ورسالتنا كل يوم أوضح، فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العملة.
1: أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2، القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3، الخليل، غزة. 105.6، نابلس. 107، أريحة. 107.6، جنين. وعبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. فلسطين بتجمعنا.
2: أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24، معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24، معك وينما تكون.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم داليا قبها، أهلا بكم. تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 286 على التوالي عبر تصعيد ميداني واسع شمل قصفا جويا ومدفعيا وإطلاق نار وعمليات نسف. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وتعتقل 6 مواطنين من مدينة طول كرم بينهم أسيران محررين. قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس وبلدة طمون جنوب المدينة وتنتشر في عدة أحياء، كما نشرت وحدات راجلة في المدينة وسط عمليات تفتيش بين منازل المواطنين. قوات الاحتلال تداهم عمارة سكنية في محيط مستشفى النجاح الجامعي خلال اقتحامها مدينة نابلس، وأجرى تحقيقا ميدانيا مع عدد من المواطنين. إصابة مواطنين بالاختناق مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم لدهش جنوب بيت لحمة. مستوطنون يهاجمون الليلة الماضية منشأة زراعية في منطقة قماص على أطراف بلدة بيتا جنوب نابلس. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حرا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. يصرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواقل وخمس أجورات، ودينار الأردني بأربعة شواقل وواحد وثلاثين أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وثمان وأربعين أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

لأن فلسطين تستحق إعلاماً مسؤولاً. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، وعلى هذا العهد بنواصل.

التاسعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. نبدأ بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج سالك للداخل، بوابة عطار البلد وبوابة عطار القديمة سالكة، مدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا تفتيش دقيق للخارج، عين سينيا البلد أزمة خانقة، والجلزون أيضا أزمة، عيون الحرمية سلواد يبرود، بوابة ترمس عيا سالكة، بوابة سنجل مغلقة، عبود تفتيش، بوابة النبي صالح أيضا تفتيش للخارج، دوار مخماس وكفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، كذلك جبع أزمة اندماج للخارج، حزمة باتجاه عناتة سالك، حزمة البلد مغلقة، عناتة والزعيم سالك، العزرية للخارج، تواجد لشرطة الاحتلال، بوابة الطيبة كرملو سالكة، ومداخل ومخارج أريحة كلها أيضا سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عالشغراب سالك، النشاش، بني نعيم الفحص أيضا سالك، السموع مغلقة، دورة والفوار أيضا مغلقة، مراح رباح تفتيش للخارج، المنشية سالكة، فرش الهواء وجرة الشمعة تفتيش للخارج، راس الجورة مغلقة، وكذلك سعير النبي يونس العروب العجوري أيضا مغلقة. ومن الجنوب إلى الشمال مستمعينا ومشاهدينا، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين كفر ديك جماعين جماعين مغلقة، مدخل تساوية تفتيش تحت جسر أودلا سالك، قراوة سالكة، وكذلك دوار الطنيب ما يسمى بشارع يتسهار، إشارة زعترة، صرة، بورين، المربع، عورتة، دير شرف كلها سالكة، عنبتة مغلق للخارج سالك للداخل، سلطة ظهر سالك، وكذلك جبارة بيت فوريك بالزارية النبي إلياس، ومدخل قلقيلية وعين شبلي كلها سالكة. مستمعينا ومشاهدينا، كان هذا آخر تحديثا على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. يوجد الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمن 24، طريقكم آمنة. لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.
3: أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 بالقدس ورام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 في نابلس، 107 في أريحة، و 107.6 في جنين. واسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، تنقال بصوت صادق. وإحنا في أمين 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: أهلا بكم في نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها عليكم داليا قبها. دهمت قوات الاحتلال فجر اليوم عمارة سكنية خلال اقتحامها مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ودهمت عمارة حطينة في محيط مستشفى النجاح الجامعي، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع عدد من المواطنين. وفي سياق متصل، دهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة زواتا غربي مدينة نابلس وسط تحقيقا ميدانيا مع عدد من الأهالي دون أن يبلغ عن اعتقالاته. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 مواطنين من مدينة طول كرم بينهم سيدة، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علام بروق ونجله رامي، والأسير المحرر عمر يعقوب شنار، والأسير المحرر إسلام أسام الساعي، والأسير المحرر ناف الذيب أبو عبيد 54 عاما بعد مداهمة منازلهم في الحي الجنوبي للمدينة، والمواطنة زهدية رباح بدير من منزلها في بلدة فرعون جنوب طول كرم. كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 15 مواطنا أو 15 عاملا من قطاع غزة عقب اقتحامها مدينة قلقيلية، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع قلقيلية الغربي وسط انتشار مكثف في عدد من أحياء المدينة بينها حي النقار ودوار أبو علي إياد، ودهمت بركسا يقيم فيه عددا من العمال من قطاع غزة، واعتدت عليهم بالضرب قبل أن تعتقل 15 منهم وانسحبت بعد مداهمة استمرت لساعة. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية وجابت شوارعها ونصبت حاجزا عسكريا أوقفت خلاله مركبات المواطنين، كما دهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، عرف من بينها منزل مواطن حامد هارون قبل أن تنسحب دون تسجيل أي حالات اعتقال. وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 3 مواطنين من المحافظة عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمود القواسمة وحمزة مجيد سلمي من مخيم الفوار جنوب الخليلة، والشاب إبراهيم أيمن عياد من مخيم العروبة شمال الخليلة. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليلة وفتشت منزل الناشط الإعلامي فيها البلدة محمد عياد عوض وعاثت خراب بمحتوياته. شرعت قوات الاحتلال اليوم بهدم منزلين مأهولين في بلدتين حالين وزعترة بمحافظة بيت لحمة، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نحالين وتمركزت في منطقة صبيحة وشرعت بهدم منزل مواطن محمود حسني شكارني. وأشارت إلى أن المحكمة الاحتلال كانت قد ردت التماسا لوقف هدم 14 منزلا في البلدة. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعترة شرق بيت لحمة وشرعت بهدم منزل مواطن رائد حسن أبو رعية المكون من تسوية وطابقين، وتبلغ مساحة كل طابق 110 أمتار مربعة ويقطنه 7 أفراد. وقال أبو رعية أن قوات الاحتلال أخطرته أمس بإخلاء منزله وشرعت صباح اليوم بهدمه. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الليلة الماضية قرية أرطاس جنوب بيت لحمة وداهمت منزلي المواطنين موسى زهران وعاهد عيد وفتشتهما دون أن يبلغ عن اعتقالاته. ويشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت خلال النصف الأول من عام 2026 ما مجموعه 341 عملية هدم، أسفرت عن هدم 740 منشأة وتضرر جراء ذلك 923 مواطنا بينهم 546 طفلا و431 امرأة. كما أخطرت سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها بهدم 254 منشأة بحجة عدم الترخيص. وفي سياق اعتداءات المستوطنين، اقتحم مستوطن اليوم على أقدم مستوطن اليوم على دهسي رأسين من الأغنام في قرية كيسان شرق بيت لحمة. وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان بكر رشيدة بأن مستوطنا بمركبته هجم قطيعا من الأغنام ودعس رأسين من الأغنام تعود للمواطن سعود محمد حسن رشيدة أثناء رعيه شرق القرية. وإلى حالة الطقس، يكون الجو صباح اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، والارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة من أمن 24، تحياتي لكم، كنت معكم أنا داليا قبها، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميل محمد أبو قرع، دمتم في أمان الله.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: نحرص على تقديم صورة الوطن كما تستحق، واضحة، دقيقة ومسؤولة. أمن 24 تعمل بروح مؤسسية تعلي قيمة الحقيقة وتحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني. فلسطين بتجمعنا وبتجمع رؤيتنا الإعلامية.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: العاشرة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. نبدأ بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة. تفتيش للخارج سالك للداخل، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة سالكة، وكذلك حاجز عين سينيا ومدخل روابي سالك. الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالكة، سلواد يبرود وبوابة ترمسعية سالكة، بوابة سنجل لازالت مغلقة، بوابة النبي صالح سالكة، دوار مخماس وكفر عقب سالكة، حاجز قلندية أزمة للخارج، وكذلك جبع أزمة للخارج، حزمة باتجاه عناتة سالك، حزمة البلد مغلقة، عناتة والزعيم والعيزرية وبوابة الطيبة كرميلا، وجميع مداخل ومخارج أريحة.

0: تجارة وسعير والنبي يونس والعروب العجوري فمغلقة. ومن الجنوب إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر الديك، جماعين مغلقة تحت جسر أودلا سالك، وكذلك قرا ودوار الطنيب، ما يسمى بشارع يتسهار، إشارات زعترة، سرابورين، المربع، عورتا، كلها سالكة، دير شرف، تفتيش عشوائي، عنبتا، كثافة سيل الخارج سالك، للداخل سيل الظهر سالكة، إجبارة وبيت فوريك وبالزارية والنبي إلياس ومدخل قلقيليا سالك، أما عين شبلي فمغلق. مستمعينا ومشاهدينا، كان هذا آخر تحديثا على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمن 24 تتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24 طريقكم آمن.
2: ألا يا قصد النبع وفيك ولي لا أرضك.

شفراوي يا حرابع تصيح وتنادي مشتاق نبع المياه على العين والرادي خوضوني صوب الوطن لا ديري بلادي تعمال عظامي جسر يمشي الفيديو.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: هوية إذاعية في عالم بيمتلي ضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية تجمع الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
0: موجز الأخبار من أمن 24،
2: معكم أدالي أقبها، أهلا بكم. تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 286 على التوالي، عبر تصعيد ميداني واسع شمل قصفا جويا ومدفعيا وإطلاق نار وعمليات نسف. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وتعتقل 6 مواطنين من مدينة طول كرم. قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس وبلدة طمون جنوب المدينة وتنتشر في عدة أحياء، كما نشرت وحدات راجلة في المدينة وسط عمليات تفتيش بين منازل المواطنين. إصابة مواطنين بالاختناق مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهش جنوب بيت لحمة. مستوطنون يهاجمون منشأة زراعية في منطقة قماص على أطراف بلدة بيتا جنوب نابلس. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تدين الدعوات التحريضية التي أطلقتها ما تسمى منظمات الهيكل المزعومة لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس، والمطالبة بالسماح باقتحامه ليلا عقب ما يسمى مسيرة السيادة التي تأتي بالتزامن مع ذكرى ما يسمى خراب الهيكل المزعومة. وإلى حالة الطقس، حيث يبقى الجو حرا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. يصرف الدولار ب3 شواقل و5 أجورات، ودينار أردني ب4 شواقل و31 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواقل و48 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24 معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24، معك وين ما تكون.
4: فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل. أمن 24، صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس، رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين ما كان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
5: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
6: فلسطين بتجمعنا، وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.
7: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
8: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
7: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
8: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
7: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم،
8: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
0: أبشر، يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، مستمعي إذاعة أمن 24 من خلال تردداتها رام الله وبيت لحم والقدس 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، وجنين 107.6، وطوباس 106. نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وعنوانها المحروقات، البنزين، الجالونات. الدفاع المدني لديه قرارات مختلفة وصارمة في هذا الموضوع. المواطن يريد أن يعرف كيف سيعمل على توفير المحروقات لمركبته. كل هذا سنناقشه في هذه الحلقة. نرحب بكم، أنا عبد اللدود نجار وزميلي من الاستوديو عماد أبو بكر والزميل من الهندسة الإذاعية أبو قرع. عماد، يعني اليوم احنا بنتحدث عن أزمة محروقات، بنتحدث عن بيان للدفاع المدني صدر يوم أول أمس، ويوم أمس كان هناك متابعة من قبل طواقم الدفاع المدني. هذه المتابعة نتج عنها إغلاق أو إيقاف عن العمل لمحطة محروقات وإخطار محطات أخرى، وأيضا متابعة لعشرات المحطات في مناطق مختلفة من محافظات الوطن. هذا الأمر الذي شاهدناه ربما في جنين، في نابلس، في الخليل، في كل مناطق الضفة، ربما بعض المناظر هي لا تليق بالفلسطيني، لكن ما يحصل ربما هو يخرج المواطن أو يخرج الشخص عن عادته، عن تفاصيله، وعن الأمور اليومية اللي بمر فيها.
1: طبعا عبد، يعني موضوع المحروقات هو الشغل الشاغل لأبناء مجتمعنا الفلسطيني، واليوم أنا راح أكون في صف المواطن وراح أسأل أسئلة المواطن لإلك عبد، لكي نكون يعني متكاملين في هذا الموضوع بطرحه، نطرح رؤية المواطن بقيمتها، وهو المواطن اللي يعني ممكن هو أزم الأزمة، ولكن السبب الأزمة الرئيس يعني كلنا بنعرفه في ظل الظروف الإقليمية والسياسية وتداعيات يعني الحرب وعودتها إلى المنطقة، الحرب الإقليمية الموجودة، وكذلك الحصار الاقتصادي اللي بتعيشه السلطة الفلسطينية، وأزمة تكديس الشكل وعدم القدرة على تحويل الأموال إلى الجانب الآخر. كل هاي الظروف اللي بحاول الاحتلال يوضعنا فيها بتأدي إلى أنه إحنا نكون بمنطقة من جهة بدنا نخاف على حالنا وبدنا نضمن الأشياء اللي ممكن تخلينا نستمر في هاي الحياة الصعبة، سواء كان وقود أو مواد تموينية أو غيره، ومن جهة أخرى الأزمات اللي تنتج عن التدافع، عن التصرفات الخاطئة. عبد، يعني بالبداية بدنا نحكي في هذا الموضوع، شاهدنا مبارح تصرفات يعني غريبة ويعني مؤلمة. أولها يعني شاهدنا بعض المواطنين بأكياس نايلون يعبوا البنزين، وهي مادة يعني سريعة الاشتعال ووجودها بأي مكان هو خطر، وبتسرع الاشتعال في حال حدوث أي طارئ صغير بتكون هي مسببة. شاهدنا يعني بعض الطمع والاعتداء على الأدوار، وشاهدنا أيضا أنه حتى اللي بيكون فيه يعني تتنك التزويد تبعه في المركبة بيكون يعني ناقص شوي، بيروح بيدخل بهاي الأزمة. فبالتالي رغم هاي الأزمة وتداعياتها شاهدنا بعض التصرفات عبد اللي ممكن إحنا من هاي من هون نوجه رسالة لتغيير السلوك حتى نقدر يعني نخرج من هاي الأزمة، اللي إن شاء الله يعني مع استمرار وجود الوقود والسولار يومين ثلاث ما بنعرف قديش إنه تخف هاي الأزمة ويكون كل المواطنين لبوا حاجاتهم.
0: عماد، يعني أنت في صف المواطن وأنا في صف المواطن، جميعنا مواطنين. الرسالة اللي إحنا شاهدناه ما بيعكس الواقع الفلسطيني ككل. بعض التصرفات الفردية، خلينا نقول الناس اللي معها جالونات تعبي نوعين، نوع بده يتاجر وبيستغل الأزمة، وهذا النوع اللي إحنا مبدئيا لازم نحاربه، ومبدئيا اللي الدفاع المدني أصدر البيانات وشدد على عدم بيع الجالونات مشانه باختصار. والنوع الثاني اللي هو فعليا بحاجة، عنده جرار زراعي، عنده جرافة، عنده مركبة فعليا مقطوعة. طمع النوع الأول هو اللي حرم النوع الثاني
1: طبعا.
0: هسا أنا في عندي شركات تعهدات عامة، طب هاي الشركات يعني فعليا هي قائمة حياتها على المحروقات، طب أنا لما أمنع يزود في الجالونات كيف بده يزود البواقر والمعدات الثقيلة اللي عنده؟ مش منطق أن أنا أجيب باقر كبير على محطة المحروقات، يعني بقى واقعيين كيف بده أجيبه يعني. فالرسالة هون إنه يكون في تنسيق وتعاون ما بين أصحاب التعهدات اللي عندهم يعني جرافات، عدد من الجرافات، الشاحنات اللي بيحتاجوا لتزويد كميات، إنه يتم توريد صهريج. طبعا هناك صهاريج صغيرة الحجم 10,000 لتر أو 7,000، فبالتالي يعني 7 كوب أو 10 كوب، فبالتالي بيقدر إنه المحطة تزوده مباشر في مكان العمل، وهان هو بأخذ اللي بيحتاجه وبكون بعيد عن الأزمة أو إنه يخلق أزمة. لأنه أنا لما يكون عندي 5 أو 6 شاحنات موقفات على محطة محروقات، هذول لحالهم بيخلق الأزمة، لأنه أقل شاحنة بدها 1500 شيكل، أقل شاحنة عساس تستمر في العمل، فبالتالي أنا بكون وفرت على حالي هاي الأزمة. النوع الثاني اللي إحنا حكينا عنه اللي هو النوع اللي بده يتاجر، اللي بده يستغل، بيجي بعبي، وللأسف يعني مش يعني حتى لو أنت جيت حربته في الجالونات بيخترع طرق جديدة، بيجي بعبي في المركبة وبيسحب الموجودات في المركبة وبيعبيهن في جالونات وبيبيعهن.
1: إذا أصبحت ثقافة.
0: الظاهرة هان إحنا كيف بدي أقدر أحاربها؟ أنا بحاربها إني أنا كمواطن ما اشتري المحروقات الموجوده في زجاجات بلاستيكيه. ليش؟ لانه انا فعليا ما بعرف هاي المحروقات هي صافيه، يعني اصلا طبيعه الحال المحروقات مش صافيه 100%، فما بالك لما انا صارت عندي في زجاجات بلاستيكيه هي صافيه 100%؟ لا، ممكن ادخل عليها بعض المواد، فبالتالي انا لما استخدمها واضعها في خزان المركبه هنا بده ينتج عندي مشاكل في المحرك. النقطة الثانية، خلينا نبقى واقعيين، الطبيعي انه الانسان يا عماد انه يخاف. يعني انا من خلينا نتحدث من الخميس الماضي نحكي تقريبا عن اسبوع انه في ازمة محروقات، اول يوم يومين الناس بجوز كانت نوعا ما مش شاعر في الازمة، لما دخلنا سبت احد ما في محروقات بلشت تبين الازمة. فطبيعي انا حتى لو عندي نصف خزان في المركبة اني اجي واصطف على الدور. رسالتنا هان، انت لما تيجي تصطف عندك نصف خزان وتقعد 3 ساعات تيصلك الدور وما نسبته 5% بتلاقي محروقات لما يصلك الدور، لانه طبيعي انك تصل يقول لك للاسف خلصت المحروقات. طب انت هان اصرفت على الاقل جزء بسيط من المحروقات اللي كانت موجوده عندك. الرساله هان بنقول في ناس فعليا محتاجه محروقات، بتكون عندها سعه المحروقات في المركبه ضاويه، فعليا بحاجه لمحروقات، فانا خلينا افسح لهم المجال. في عندي جهات خلينا نقول إغاثية، إسعاف، دفاع مدني، شرطة، هذول في أي لحظة لازم يقدروا يصلوا لمحطة المحروقات ويأخذوا الكمية اللي هم بحاجتها، لأنه هذول ما بأخذوها إلهم، هذول بقدموا المساعدة للآخرين. وبرضو سيارات البلدية، شركات الكهرباء، هذول لازم يكون إلهم جانب مخصص احتياط بسموه في محطات المحروقات. بس بتهيأ لي كتقييم واقعي على اللي بصير انه ما في احتياط في محطات المحروقات. يعني انا شخصيا امبارح 52 دقيقة وكنت محظوظ، 52 دقيقة توصلت فرد المحروقات احطه في المركبة.
1: فبتعب احنا جزء من المواطنين يعني، وبالاخر يعني زي ما بنقطع البنزين على الناس بنقطع علينا، واحنا أكيد بنحكي من هم المواطن ووجودنا يعني يعني انا
0: صدقا تعبانين
1: يعني، صدقا انا سيارتي ساعتها ضاوية وانا مش يعني بحبش افوت بالازمات، فبالتالي انا يعني عمليا عبد احنا بنحكي انه اذا كان مركبتك فيها نصف تنك انت وين بدك تروح؟ يعني بالاخر اذا انت يعني ابن المحافظه وما بتخرج على عمل او بتخرج لامور اخرى، هون انت بس بتقنن حركتك والامور تمام، يومين 3 5 بتمشي الامور. ولكن اذا ضلينا بهاي الوتيره انه الكل بده يطمع، الكل بده يعبي، سواء بجالونات او كل ما نقص تانك وشوي بده يعبي ويفوت بالازمه، احنا هون راح تطول الازمه اكثر. عبد برضو الأزمة البنزين عملت لنا أزمتين مهمات. أزمة الأولى اللي حكى عنها الدفاع المدني يوم أمس ببيانه اللي هي تخزين الوقود في الجالونات ووجودها في المنازل ووجودها في المخازن ووجودها في المحال التجارية، هاي هون احنا وضعنا قنابل موقوتة ومهم جدا نحكي بهذا الموضوع. الأزمة الثانية اللي خلقها أزمة الكازيات هي إغلاق الطرق، إغلاق الطرق على المواطنين. يعني أصبح المواطن
0: يعني محافظة نابلس اللي أنا بشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي، أنا ابن محافظة نابلس اللي بشوف على وسائل التواصل مش طبيعي. يعني امبارح احدى المشاهد كازية موجودة في وسط المحافظة على دوار الشهداء، ازمة الكازية لحد جامعة النجاح القديمة. يعني انت بتحكي على اللي بده يجي حاليا طريق نابلس اللي هي طريق المربعة او طريق عورتة، خلينا نحكي هذول الرئيسيات
1: لجنوب نابلس،
0: وصر اي حدا بده يجي من هاي الطرق راح يقع في هاي الازمة. فانت فعليا صرت تهرب من ازمة تقع في ازمة. النقطة هاي مهمة، إغلاق الطرق. للأسف إنه إحنا عندنا ثقافة التجاوز. يعني أنا امبارح في 52 دقيقة اللي وقفتهن بجوز حوالي 20 مركبة تجاوزن عنا. طب مثلا يعني إنت سيارتك ضاوية وغيرك مش ضاوية، إنت بدك محروقات وغيرك ما بده محروقات. طب ليش يعني ليش الاعتداء على الدور؟ يعني هذا مواطن عاد له نص ساعة ولا ساعة بيستنى تيصل دوره، فبتيجي إنت يعني 20 مركبة كفيلات إنه يصل دورك ويقول لك ما ضايل محروقات. طب أنا شو ذنبي؟ وكثير ناس امبارح يعني كثير شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي بيقول لك أنا لفيت على ثلاث محطات. صار عندنا ثقافة إنه أنا لازم أعبي. للأسف إنه بعض المواطنين بصح له قلن من أحد أصحاب مثلا 100 شيكل بديرهن في المركبة، شو بيعمل؟ بيشغل المركبة وبيبلش يلف على الكازيات. طب يا عمي خلص خليها، خلي المركبة في الدار. يا مشاويرك اللي في البلد ما تنزل فيها في السيارة، انزل مشي. مشاويرك يا سيدي اللي بدك تروح من بدك تطلع على المدينة تتحوج بعض الاحتياجات، روح في المواصلات العمومية. لأنه إذا استمرت هاي المرحلة أكيد راح يكون، إذا استمرت الأزمة أكيد راح يكون في بعض الأولويات، راح يكون لك جهات الاختصاص راح تيجي تقول لك العمومي أولى، الشاحنات أولى، بعديها باجي على المركبة الخاصة.
1: فبالتالي عبد هون بنرجع إنه إحنا لما نغلق الطرق وتكون المدننا وقرانا وبلدائي كل المدن والقرى والمخيمات مغلقة عبد، يعني فهون في حالات مرضية بتوقع في الأزمة، هون فيش خصوصية لمركبات الإطفاء ومركبات الإسعاف ومركبات الإغاثة والمركبات اللي بتعمل في حق الطوارئ، كلها ما إلها خصوصية. فبالتالي إحنا يعني مددنا زمن الاستجابة لحالات الإصابة ولحوادث الحريق من حيث لا نعلم من خلال وجودنا في هاي الأزمات. رسالتنا في هذا البرنامج عبد بموضوع المحروقات إنه المركبة الخصوصية وجدت لتلبية الاحتياجات الشخصية، فإذا كان فيها ما يكفيك من الوقود ليومين ثلاث هذا جيد، قنن من الحركة، استخدم المواصلات العامة حتى تمر الأزمة، وما في داعي أنه إحنا نظل مبالغين في هذا الموضوع من خلال، لأنه إحنا عبد برضو مش أول أزمة محروقات يعني عشناها، إحنا من سنتين صرنا عايشين هاي الأزمة الرابعة والخامسة،
0: إحنا بنخلق أزمة.
1: فيعني
0: أنت أزمة محروقات هاي أزمة طبيعية، بس الأزمة اللي احنا بعديها بنخلقها. احنا ما بدناش نجلد حالنا، يعني احنا شعب متعود على الأزمات. عندك في كل فترة عندك بتصير أزمة، يعني بكفي انت حاليا مثلا بيبقى همك الحاجز، صار همك بعد الحاجز المحطة المحروقات، همك يعني بعديها تلبي احتياجات أولادك. يعني كل يوم انت عندك أزمة وبتجتاز، يعني ما شاء الله شعب صابر، بغصب عن الحياة مننا نعيش وبغصب عن كل الأمور لا مننا نتوائم. بس بطبيعة الحال بعض التصرفات الخاطئة هي لما ما بتمثل المجتمع الفلسطيني واقعيا، هم فئة قليلة بيحاولوا انهم يتاجروا. يعني عفوا انت لما تعبي خلينا نقول كزاز البلاستيك لتر ونص بتيجي بتبيعها بعشرين، هي فعليا خلينا نقول لو في محطة المحروقات بيبقى سعرها 15، فانت بتيجي تبيعها بعشرين مع زيادة الطلب بتوصل لخمسة، يعني كده بده يكون مربحك، بعد قرنين 10 دقيقة كده بده يكون مربحك. طب انت اترك هذا المجال، ما تخلي الأعين والعدسات وكل هاي الأمور تكون متوجهة إليك. ويعني انت فعليا ساعدت جزء في هاي الأزمة،
1: بس
0: ما خلقت هاي الأزمة، انت ساعدت في جزء، بس الكل بتطلع عليك انك انت سبب رئيسي في الأزمة.
1: وطبعا هو يعني هؤلاء تجار حرب، وتجار الحرب يعني دائما الحرب بتفرز احسن ما عند الناس وأسوأ ما عند الناس. وفعلا عبد احنا في بروفة صغيرة ممكن يصير عندنا احداث اكبر. يعني اذا ما كنا متكافلين اجتماعيا، الواحد يدير باله على اولاد بلده وعلى جيرانه وعلى اهله، صعب انه
0: عباد. انا هم برضو بدي احكي في نقطه مهمه، احنا كلنا بنعيش في ظرف اقتصادي صعب
1: طبعا،
0: يعني يا دوب الواحد مأمن كوت يومه
1: صحيح،
0: وقادر يشتري خبزات والبقوليات وشويه الامور اللي يأمن فيها كوت أطفاله. فبالتالي أنا هان رسالتي للي بخزنه محروقات، يعني أنت عندك سيارة ما شاء الله سيارة فل، وعندك أربع جلان بنزين، جلانين ديزل، شوية كاز، عامل تشكيلة محترمة في الدار، أنا أقول أحسن سكرت الطرق والحرب. أنت برضو هو نفسه هذا الشخص بيشتغل محلل سياسي، بتيجي عليه هذا الشخص هو نفسه بحلل لك في حرب وبدهم يضربوا نووي وكيماوي ومن هالأمور، يعني بموتنا وإحنا عايشين. صارت الحرب اللي انت بتتحدث عنها، والبنزين والديزل والكاز الموجودات عندك، شو بدك تعمل؟ ابنك طلب منك خبز، شو بدك تشربه بنزين؟ يعني انت في 500 شيكل او 600 شيكل هذول اللي انت استثمرت فيهم محروقات، روح استثمر فيه شوية مواد دموينية، بقوليات، هاي المواد أفضل في حال ما صارت الحرب اللي انت بتحكي عنها، وإن شاء الله ما بتصير حرب، لأنه أي مشكلة صغيرة في العالم في أقصى نقطة بعيدة عنا بتأثر على الفلسطيني مباشرة طبعاً. فإن شاء الله لا بصير حرب ولا حدا بتأثر، وأزمة محروقات إن شاء الله بتنحل وبصير عندنا محروقات فائض، نصدر محروقات.
1: طبعا عبد امبارح الدفاع المدني اغلق يعني احدى المحطات،
0: اوقف عن العمل، هو ليس اغلاق، ايقاف عن العمل،
1: اوقف عن العمل بسبب عدم الالتزام بتعبئه جالونات البنزين والسولار. وايضا كان هناك امبارح يعني جولات مكثفه لكافه الطواقم
0: هي ستستمر حتى نهايه الازمه،
1: الوقايه والسلام العامي على المحطات الوقود حتى يكون هناك يعني التزام بالحد الادنى من اجراءات السلام العامه. خاصه عبد انه احنا في تصنيفات المخاطر بنصنف محطات الوقود هي الاكثر خطوره، فبالتالي التجمعات هاي الموجوده داخل محطات الوقود لا قدر الله صار اي خطا صغير اي يعني، فبالتالي التجمعات اصلا ممنوعه في المحطات الوقود.
0: شو بلفت نظرك في بعض الامور هاي؟ انه في ناس بتكون تدخن
1: طبعا،
0: وهذا الشخص اذا تيجي تقول له ما تدخن يعني اطفي سيجارتك، عم قول لك يا زلمه شو بده يصير، ما هي كلها موتي، يعني بتحسسك انه كلها موتي، جانا سندويش فلافل مثلا، طب يا عم انت كنت راح تاثر على غير راح. فالامور انها حتى في هاي الامور الدفاع المدني صارم وراح يغلق اي محطه او على الاقل يوقفها عن العمل في حال ما شاهد انه مواطنين او عاملين بدخنوا او معهم سجائر او انه احد مسببات الاشتعال راح تكون معاه، لانه انت في ظل هاي الازمه في ظل هذا الطلب المتزايد، انت بتحكي بعض المحطات بكون عندك 12 مركبه في نفس اللحظه بتتزود وقود ما بين ديزل وبنزين، الابخره المتصاعده من البنزين لحالها كفيله انها تعشق اي ريحه مسبب للاشتعال وينتج عنها انفجار، ينتج عنها حريق. فبالتالي مع الازمه وكثافه هاي اللي مش راح لا قدر الله اذا صار عندي انفجار، اللي مش راح تاثر من الانفجار راح يصير عندك حوادث سير
1: طبعا، وهذا اللي احنا بنحكي فيه عبده. وقبل ما نغلق ملف يعني المحروقات والازمه الموجوده في البلد، بنأكد من خلال برنامج ابشر ومن خلال اذاعه امن 24 الى انه اي مواطن بيحتاج الى مركبات الطوارئ سواء الدفاع المدني سواء الاسعاف الهلال الاحمر الخدمات الطبيه، فرق الطوارئ إلها مخصصها في محطات الوقود وهي قادرة على الوصول إليك في حال هناك يعني حالة مرضية إسعاف وصول إلى المستشفى. هاي الحالات ما بتستدعي إنك أنت تكون دائما يعني موجود في مركبتك وجاهز، وفي حالات معينة موجودة فرق الطوارئ لمساعدتك وإلها مخصصها الخاص في محطات الوقود. رغم هاي الفوضى إلا أنه إحنا بنحافظ على هذا الموضوع. يمكن عبد بموضوع المخصصات عندك إيش تحكي، يعني موضوع مخصصات فرق الطوارئ وأصحاب المقاولات؟
0: صحيح، هسا إحنا خلينا نستشعر حديثنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذا معك نص تنك بنزين أو ديزل خليهن في الدار وما تجيش تعبي وما تيجي تاخذ دور غيرك، خلي غيرك يعبي، لانه حرام اني انا اقعد استنى ساعتين وساعه ونص وانا معي محروقات تكفيني يوم ويومين، خلي الجميع ياخذ حصته وما نكون طمعين، مش ضروري نفل المركبه اذا اخذت نص تنك منيح.
1: طبعا شيء الحركه مهم، تقنين الحركه مهم،
0: شيء يكفيك نوعا ما. وبالنسبه للمخصصات المفروض اللي هو معروف انه لازم يظل جزء من في كل محطة، في كل محطة لازم يظل جزء لمركبات الإسعاف، مركبات الدفاع المدني، مركبات الشرطة البلدية، الكهرباء. في أي لحظة أنا بدي مركبة الكهرباء تروح تخدمني، لما طبعاً تقطع الكهرباء المواطن نفسه بيرحم شركة الكهرباء؟
1: لا، مو الكهرباء
0: أقول لك مناش الكهرباء، مركبة النفايات. صحيح. أنا كمواطن إذا أنه ما لموا النفايات عندي على مدار 4 أيام شو بصير عندي؟
1: مكلة صحية.
0: فأنا بدي جزء للبلديات وللطوارئ، فهذا الجزء أكيد بالشراكة مع القائمين على محطات المحروقات أكيد في كل محافظة بيكون لهم مخصص.
1: عبد رح نروح لموضوع ثاني نحكي عنه بعجالة يعني لأنه مش كثير وقت وهو يحتاج الوقت الكثير، هو موضوع تقرير الدفاع المدني اللي جبنا أرقامه قبل صدوره بالنسبة للأحداث خلال 6 شهور. والدفاع المدني خلال 6 شهور الماضية عبد تعامل مع 6752 مهمة. هاي المهمات كانت 4396 مهمة إطفاء، يعني أعلاها كان في شهر حزيران شهر 6. تخيل عبد إنه نصف حوادث الإطفاء تعاملنا معها في شهر 6 مع موجات الحر مع حراك الأعشاب والأشجار، وكذلك تعامل الدفاع المدني مع 2350 حادث إنقاذ من بين حوادث السير. نتج عن حوادث الإنقاذ 39 وفاة معظمها في حوادث سير و 600 إصابة، بالإضافة لأنه نتج عن حوادث الحرائق 3 حالات وفاة وإصابة 43 مواطن، إضافة إلى 13 إصابة لطواقم الدفاع المدني خلال عملها وقيامها بواجبها الوظيفي والديني والوطني خلال مهمات العمل. نتحدث عبد عن أكثر من 200 مهمة اعتداءات لقطعان المستوطنين على الأراضي وعلى المواطنين تعاملت معها الطواقم، بالإضافة إلى أنه إحنا بنحكي عن تدريب 100,000 مواطن بخلال 711 دورة تدريبية للمجتمع المحلي، ركزنا فيها على أكثر شيء على الأطفال وعلى ربات البيوت. بنتحدث أيضا أنه كان هناك حوالي 140 ورشة عمل لطواقم الدفاع المدني استفاد منها حوالي 1000 عنصر من الدفاع المدني، سواء بالمجالات الإدارية، مجالات التخصص، الإعلام، التكنولوجيا، المعلومات وغيرها، بالإضافة إلى التدريبات الميدانية لطواقم الدفاع المدني اللي يمتلكوا مهارات جديدة، وبهيك بنكون إحنا طورنا قدرات طواقم الدفاع المدني بكل علوم الدفاع المدني الحديثة اللي بنحكي عنها. عدد المتطوعين عبد في الدفاع المدني الرسميين اللي بنحكي عنهم إحنا في الدفاع المدني 3,647 متطوع موزعين على البلدات، على القرى، على المخيمات، على المدن. وكما يشاهد الجميع يعني آخر سنتين هو هناك هبة لتطوير قطاع المتطوعين بالنسبة للدفاع المدني من خلال تدريباتهم النظرية والعملية، من خلال جلب المعدات إلهم، وهذا أسفر عن تعاون دولي كان في كندا، في كوريا الجنوبية، في ألمانيا، في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في اليابان، كل هاي دول تعاوننا معها من أجل تطوير قطاع المتطوعين وجلب المعدات إله وجلب يعني أصبح لدينا بعض المركبات، بعض العربات الصغيرة دربناهم عليها حتى يكونوا هم مستجيب أول للحوادث، خاصة عبد في ظل الإغلاقات الكثيرة اللي بنشهدها وتضييق الاحتلال على عمل الدفاع المدني، وأيضا في ظل يعني اعتداءات كثيرة لقطعان المستوطنين في البلدات والقرى، فبالتالي أصبحوا المتطوعين يعني مدربين مؤهلين، لم يعودوا يعني يتفرجوا على هذه الاعتداءات، بل أصبحوا من خلال عملهم الوطني والإنساني أصبح لهم هوية وقدرة على التعامل مع هذه الأحداث. عبد كمان بنحكي انه اكثر محافظات احداثا محافظة رام الله ب 1300 مهمة، واقلها محافظة سلفيت ب 250 مهمة، واكثر الاشهر احداث هو حزيران كما ذكرت 2100 حادث، واقلها شهر شباط ب 650 حادث. هذا عبد يعني احنا بنحكي بعجالة في هذا اليوم، رح نخصص برنامج نحلل في كل الارقام الموجودة كل رقم شو بيعني، يعني لما نحكي احنا في حريق ل 300 منزل خلال 6 شهور شو يعني هاي الحرائق وشو المهام الإنسانية اللي بذلت، شو الخسائر اللي نتج عنها، سرعة الاستجابة كم كانت، معدل إنقاذ الأرواح وإنقاذ الممتلكات قديش مهم. كذلك عبد إحنا بنحكي عن 270 حريق في مركبة و36 حريق في محل تجاري، يعني هذا يعني بانوراما لأرقام الدفاع المدني خلال 6 شهور. إحنا عملنا بنعد بالتقرير الشهري التقرير النصف سنوي الخاص بالدفاع المدني بنحكي فيه عن كل هاي التفاصيل وخصوصيتها، وراح نكون إحنا نتناول جانب جانب عبد بخلال برنامج أبشر برنامج الدفاع المدني لنحلل الأرقام ونصل من خلال هذه الأرقام إلى توعية جاهزة إن شاء الله لإخوان المواطنين.
0: طبعا عماد يعني هاي الأرقام لفت انتباهي عندنا 270 حادث 270 حادث مركبات 270 انت يعني تقريبا خلينا نقول حادث كل يوم على الأقل عندنا حادث تقريباً. كل يوم عندنا في حالات وفاة، فإحنا بنقدر إنه نتجاوز هاي الأمور من خلال الالتزام بقوانين السير، هاي القوانين اللي انوضعت مش عبث انوضعت بعد الأمور اللي بتصير بعد الأسباب الحوادث اللي بتصير. لما انت عن 300 حريق

0: اللي هي بسبب التصرفات الخاطئة واللي بتنتج بسبب
1: الإهمال.
0: تماس كهربائي بسبب إهمال، ومنها حريق منزل بسبب تخزين المحروقات. حرائق المركبات منها حريق مركبة بسبب تخزين المحروقات. هان رسالتنا أنه ما تخزين المحروقات مشان هاي الأمور. إذا ما تحدثنا عماد عن هاي الأرقام اللي أنت يعني تحدثت عن المتطوعين، فرق المتطوعين حاليا نحن بنحكي عن أكثر من 130 فرقة. امبارح كان في عندك اجتماع مع مدير عام الدفاع المدني بالإدارات المتخصصة للعمل على مسودة إدارية وتنظيمية للمتطوعين بشكل خاص، ليكون هناك شكل تنظيمي لهذه الإدارة
1: وجلب بعض الأشياء المنيحة للمتطوعين.
0: نحن نتحدث عن 130 فرقة، منها فرق ما يقارب 90 فرقة مزودة بعربات مجرورة للإطفاء، بعض الفرق لديها عربات صغيرة أيضا، بعض الفرق لديها معدات متقدمة للتعامل مع الحوادث، وهم حاصلين على دورات متقدمة في علوم الدفاع المدني. في بعض المهمات فرق المتطوعين هي من تتعامل مع الحدث، في دوما، في عورتا، في يطا،
1: في كل رام الله اللي هي شمال رام الله،
0: دير جرير
1: ومصفى وغيرها
0: وسنجل
1: طبعا،
0: في هاي المناطق كلها. هذا بيدل على انه احنا من ماشيين على نهج انه يصير كل المجتمع هو رجل حماية مدنية.
1: طبعا
0: في كل منزل عندي رجل بيستطيع التصرف على في حال كان هناك حدث انه يتواصل معي. بتلاحظ طواقم الدفاع المدني في كل المخيمات الصيفية بتكون موجودة، لو ما راحت تشارك بدورات او بمحاضرات مباشرة عن طريق اللعب.
1: طبعا الترفيه مهم، وهذا انا دائما عم بركز عليه انه من خلال اللعب وخلال الترفيه انه يكون عندنا تمرير للمعلومه للاطفال، لانه بيكون سنهم يعني مش قدرتهم على الوعي.
0: انا الاسبوع الماضي روحت من الدوام، ابن اخوي بيقول لي اليوم اجوا الدفاع المدني عندنا، وانا بعرف رقمهم، قد ايه رقمهم؟ 200 200 فعليا.
1: يعني اعمار تتفاوت.
0: تعال على طبعا صف اول، تعال على شخص كبير كله قد ايه رقم دفاع مدني، بقول لك بعرفش. طب هذا الشخص الولد اللي عرف اليوم شو رقم دفاع مدني مش عايز ينساه.
1: صح، فهون يعني منأكد احنا انه كل هاي الارقام بترتبط بمنظومة استجابة عبد، وزي ما ذكرت انت انه احوج الناس انه يكون المجتمع مرن ويكون المجتمع قادر على التصرف الامن هو المجتمع الفلسطيني في ظل حجم المخاطر اللي متعرض إلها. حتى عبد عندما نتحدث عن حرائق المنازل احنا بنحكي عن الاسباب، الاهمال، التماس الكهربائي وغيرها، فما بدنا نرفعها ايضا يعني لانه عندنا اعتداءات مستوطنين اصبحت ترفع العدد، خلينا نقلله من التصرفات اللي بتخصنا احنا من خلال الوعي، من خلال انه عندما نذهب الى النوم تكون يعني نسبه المخاطر صفر. صحيح. في المنازل، خاصه في المنازل لانها لها
0: عماد اسمع خلينا نبقى واقعيين. هسا انا باجي في عندي مثلا بدي اضيف نقطه كهرباء برا، كونه هسه الدنيا صيف بتعرف بطبيعتك انك بتسهر برا في حوش الدار او على سطح المنزل، فبتصير بدك تضيف لك نقطه كهرباء. هان انت بدك تجيب فني كهرباء يمدده اشياء، كل شيء بده 50 شيكل، انت معكش 50. فبتيجي عند اخوك الفلتي هذا بتقول له بدي لي سلك الكهرباء، او عند جارك او عند صاحبك بمد سلك الكهرباء، وانت قاعد في امان الله بتولع الدار. فهنا انت الظرف الاقتصادي اللي انت بتمر فيه حرك لك الدار، دمرك من مره. فهان رسالتنا انه تدير بالك، يعني بدك تضيف نقطه، بدك تضيف ضوء، بدك تعمل اشي بسيط في التمديدات الكهربائيه، بهمش الله يعيني وخلينا اجيب الفني المختص على اساس انه احافظ على منزلي.
1: طبعا
0: نقطه ثانيه، امبارح مثلا في طول كريم كان عندنا حريق محل تجاري بسبب تماس كهربائي في احد السكوترات، والسكوترات الكهربائية والدراجات الكهربائية منتشرة بكثرة.
1: صحيح.
0: عادة عن المشاكل الحوادث يعني بمرك الواحد تبكي انت ماشي في امان الله ما بتشوف الا دراجة بركت عنك، لا ملتزمين في قوانين السير ولا لابسين خوذة الامان.
1: وعبدي هو لولا الوضع الاقتصادي للبلد احنا زمان عملنا حلقات وجبنا اخواننا في الشرطة معنا، لانه فعلا هم اصبحت ظاهرة انه اولاد صغار بتكود مركبة او بتكود دراجة توصل 70 و80 و90 كيلومتر. فانت بتحكي عن ولد عمره 12 سنة ماشي 80 وبتباهى بسرعة هو صديقه، وانسى السيارات والشارع وحق الناس والمرور.
0: بتباهوا في حجم البطارية، واحد بيقول لك انا بطاريتي 48، الثاني بيقول لك انا 72، يعني بتباهوا انه انا سرعة البسكليت عندي بتوصل 100. طب انت عارف شو معنات 100؟ ما انتك 100 في لا قدر الله في سيارة وعملت حادث احتمال تموت، فما بالك عندنا حالة وفاة لشاب كان خريج من الجامعة في قلقيلية لانه اصطدم في الدراجة الكهربائية وهي بسرعة 60 في جدار صلب وتوفى.

0: بالك انت لما تحكي على 100 لا انت لابس خوذه امان ولا كسرات الاطراف في اي واقعه لك على الاقل شلل.
1: فبالتالي
0: انت كاب وكام اذا انه ما بدك تخلي ابنك في الدار بدك ترتاح منه ممتاز، بس ما تجيب له دراجي لانه بجوز ما يريحكش، بجوز يدمر غيرك.
1: هو عم تعرف انت يعني انت نوت النقطه انه الحرب والظروف اللي بنعيش فيها والازمات اللي احنا عمالها بنعيش فيها اسبوع باسبوع خلتنا يعني نغفل عن جوانب توعيه زادت في البلد خاصه يعني. طب حرائق البطاريات اللي موجوده في الدراجات الكهربائيه كثير منازل وانت بتعرف انه انحرقت بسبب انفجار
0: محلات تجاريه
1: انفجرت هذه لانه طريقه الشحن كانت خاطئه لانك انت
0: عارف على مواد قابل
1: للشحن وهي بطاريه
0: بتتغير في عمر افتراض البطاريه طبعا. فسعرها سعرها في بعض بطاريات سعرها 1000 شيكل، فسعر هاي البطارية بتخلي رب المنزل الأب أو نفسه الشخص إنه يروح عند فني
1: يجددها على أساس
0: بجددها وهان جاهز القصة بجددها. فخاصة البطاريات هاي البطاريات بحاجة إلى متخصصين سواء البطاريات الدراجات او بطاريات المركبات الكهربائيه.
1: بس قصه المحروقات ان شاء الله وهيك وامور هاي غبار الحرب هاي تروح شويه نعمل حلقه مع اخواننا في الشرطه عن مخاطرهم حتى مخاطرهم في حركه السير في المرور في على الحوادث
0: على الاقل ربما في المستقبل القريب بتهيألي انه راح يكون قانون خاص لتعون الدراجات لانه عندك يعني اذا الشارع بيكون صايدين يمين شمال بتلاقيه ماشي عكس السير
1: طبعاً.
0: هذا بيعمل إرباك
1: أو بالنص
0: بيعمل إرباك طبعا، فأي لحظة أنت ممكن تبعد عنه على أساس ما تيجي فيه تضرب سيارة ثانية بسبب حوادث سير بسبب على إصابات لا قدر الله بسبب حرائق. يعني الدراجة الكهربائية اليوم حلت لي مشكلة إنه أنا أتعدى الأزمة، كثير منهم بيشتغلوا ديليفري
1: طبعا
0: طبعا، فهو عشانه ديليفري مستعجل بده يوصل للناس، هي بتحلل مشكلة الأزمة بس في المقابل أنا بعمل أزمة لغيري، في المقابل أنا ممكن إنه أتصاب، ممكن إنه تنحرق داري، ممكن إنه لا قدر الله يصير عندي كسور على الأقل. بدها انتباه الأب دائما، يعني إحنا هامنا نشد على الأب، الأب لازم ينتبه لهذه الأمور. ومش شرط إذا جاري اشترى لابنه سكوتر اشتري لابن سكوتر، للاسف عندنا سياسه التقليد الاعمى هي اللي بتجرنا لهي الامور.
1: يعني نتمنى انه كل هاي المخاطر نحكي فيها بس ننهي من الخطر الكبير وهو الاحتلال واعتداءات الاحتلال والازمات اللي بيصدر لنا اياها الاحتلال. فيعني بتوقع هون عبد يعني حكينا احنا موضوع المحروقات بكل تفاصيله وحكينا عن بعض الارقام الدفاع المدني خلال 6 شهور الاولى من هذا العام. نتمنى انه 6 شهور القادمه تكون حوادث اقل، خسائر اقل، خسائر في الارواح اقل وخسائر في الممتلكات اقل يعني من خلال حرصنا ووعينا وقدرتنا على التعامل مع هاي الاحداث.
0: يعني ان شاء الله عماد الحلقه الجاي بتكون تنفلل سيارتك بنزين اقل تقدير وبتكون ازمه المحروقات
1: انقشعت
0: ان شاء الله. يعني المنظر النهائي مش نفسيا انت ما بتكون مرتاح، يعني اي محطه محروقات
1: يعني عم بقول لك بصراحه
0: يعني البلد حاليا البلد اللي ما فيش فيها محطه محروقات ربنا بيحبها.
1: يعني هو طلع احنا بازمات، يعني حتى يوم نهائي كاس العالم مع اسبانيا والارجنتين ومعظم شعبنا كان يشجع اسبانيا اللي مواقفها السياسيه والشعبيه مع فلسطين
0: صحيح.
1: يعني في عز الحضران
0: خسرنا
1: شابين من اخير شباب فلسطين في ديار جرير، هم يدافعوا عن ارضنا وعن ممتلكاتهم فبتنقص حياتنا، ولكن بدنا نعيش وبدنا نعمل. يعني بتوقع هون عبد احنا حكينا بكل التفاصيل والزوايا. بدنا نشكر اخونا ابو قرع من الهندسه الاذاعيه وشكرا لك اخوي عبد الودود، وان شاء الله الأسبوع القادم زي ما حكيت بنيجي أمورنا تمام وما في أزمات في المحروقات.
0: طبعا نشكر المستمعين اللي هم دائما بتابعونا
1: طبعا،
0: ومن كلهم أنه كل أربعاء إن شاء الله حلقة جديدة من برنامج أبشر، البرنامج الخاص بالدفاع المدني، بتقدروا تتابعوها وتشاهدوها على إذاعة أمين 24. إلى اللقاء.
1: شكرا، يعطيكم العافية.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر، يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

0: تقف يا أخي الكريم. أنا
1: هذا الإنسان.
2: غزة فلسطين.
3: مستمعي إذاعة أمن 24، وين ما كنت، بدك أخبار، بدك أمانة، بدك صوت يوصل لكل بيت، ولا يهمك، أمن 24 معك على الطريق، بالبيت وبكل مكان. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. اسمعونا عبر البث المباشر www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: يسعد مساكم أعزائنا المستمعين بكل المحبة، بكل الخير، بكل السلام، بكل السعادة، بحلقة جديدة من برنامج ما وراء الضحكة حكمة. ببرنامجنا الجديد بدنا نستعرض حكمة، قصة، نكتة، حديث، مقولة، وبعدين نعقب عليها من الناحية النفسية والاجتماعية، ونعرف تاريخ هاي المقولة وليش انحكت ولمين بتنحكى. رح نحاول نضيف ضحكة بسمة على يومكم الحلو، وأكيد من الإعداد والتقديم رح يكون معكم الأخصائية النفسية هالة يوسف، وزميلي من الدفاع المدني عبد الودود النجار. كيفك عبد الودود؟
1: الحمد لله مبسوط كثير.
0: يعني اليوم احنا بنطرح برنامج بدنا نعمل له صدى كتير عالي، وبدنا نحاول نفرح الناس، يعني على الرغم من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعبة بدنا نضيف بسمة.
1: أكيد.
0: بس بسمة مدروسة، بمعنى انه حتى الاشياء اللي رح نضحك الناس فيها رح نعلمهم منها حكمة وتجربة وقصة ممكن تساعدهم في حياتهم.
1: طبعا مجتمعنا اصلا دائما مبسوط.
0: اكيد
1: اذا فتح الحاجز بنفسه، اذا حلت ازمه المحروقات
0: بنفسه
1: ما بدوش اصلا. يعني البرنامج حلو بدنا نعطيهم شويه معلومات، بس شعبنا مبسوط
0: ان شاء الله يا رب يعطوه يكون مبسوط. شو حكمتنا اليوم؟ شو قصتنا؟
1: والله في الزمانات كانوا يقولوا اللي بدك الباب بيسمع الجواب، بس يعني اذا حكينا هم ما قصدهم الباب ولا قصدهم الجواب، في إشي اعمق.
0: شو رايك انت عبد الودود؟
1: هاي رايي انه كانوا اثنين جيران
0: ايوان
1: متكاتلين على المي والكهرباء. حسه بالزمانات كان في عندهم مشكله
0: وعلى البنزين.
1: لا ما كانش بنزين، هي زمان لو حديثي في بنزين.
0: فباكت
1: الكهرباء جاي، المهم مش معطيين كل المنازل، فاثنين اشتركوا مع بعض. فواحد قال جاره انا بدفع المي وانت بتدفع الكهرباء. فهان جاره ذكي تبع المي، صار يروح يعبي من النبعه، ما يجيب صهاريج، يعبي من النبعه ويدير فيها الحوز وماشي الامور. تبع الكهرباء ما جابوش، طب ليش ما انا ادفع شو اسمه؟ من هال بلشت. انا هيك تحليلي، ما بعرف.
0: يعني انت حكيت روايه جديده للقصه ومختلفه.
1: ولكن
0: يعني ممكن
1: على فكره احنا اللي كنا ندير مي.
0: يعني القصه تصب في في في العائله.
1: لا مش في العائله، يعني في الحاره.
0: اللي بدق الباب بيسمع الجواب، هي مقولة بنسمعها كتير، وهي مقولة من التراث الفلسطيني اللي دائما كانوا أجدادنا وأسيادنا بيتناولوها وبيحكوها، إنه اللي بدق الباب بيسمع الجواب، وبالعادة بتنحكى بمواقف معينة أو إلها يعني رتم معين، قصة معينة.
1: هاي بتنحكى بين البنات أكثر من الشباب على فكرة.
0: من أي منطلق بتحكي هيك عبد الودود؟
1: ببكين زعلانات من بعض، فاللي بدق الباب بيسمع الجواب، صدقيني.
0: ممكن، يعني هو من منطلق الزعل احنا بنحكي. كانت كمان
1: معاتها من منطلق العتاب.
0: وايضا كانت تنحكى زمان لما يصير موقف مثلا مشاحنه معينه بين افراد الاسره او بين الاهل والجيران وما الى ذلك، كانوا لما يحكوا كلمه قاسيه جدا او يوبخوا حدا او يلوموا حدا يحكوا اللي بدق الباب بسمع الجواب، وكانهم بيحكوا عن حكمه نفسيه جدا عميقه في علم النفس. بتعرف شو هي عبد الودود؟
1: شو هي؟
0: لا، لانه لكل فعل
1: رد فعل،
0: رد فعل
1: مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. هذا خدناه في الصف الرابع.
0: يعني انت هيك رحت للفيزياء.
1: صحيح.
0: احنا بنحكي عن اشي نفسي وبنحكي عن مقولة. طيب. بتنطلق من انه لكل فعل رد فعل.
1: طب تعالي تنعمل امور شخصية. اللي بدك الباب بيسمع الجواب، في عندنا مشكلة. هسا انت اذا حدا دق عليك باب الدار شو وسألتي مين، ايش رده بكون؟
0: انا.
1: طب ليش؟ شو مشكلتنا في الانا؟ يعني من واحنا صغار حدا بدك الباب مين انا؟ طب مين انت يا اخي؟ مين انت؟
0: صحيح. وبالعادي بنحكي مين انت، بنكملها مين.
1: لا
0: انت،
1: انا خلص لازم تعرفه من صوت وانت تحلل. هذا انا، يعني انا بتبغ فيها الكبرياء والشموخ. انا مين انا؟
0: اللي هو انا الاعلى.
1: طب وانت من يعني كيف بدنا نحل هاي المشكله؟ بطل يقول انا. مين عبد؟ مين هالة؟
0: صح.
1: مين ابو قرع؟
0: يعني احنا
1: مين مهند؟
0: صح. احنا دائما بمجتمعنا بنحاول انه نحكي بصيغه نحن او احنا، لانه احنا مجتمع مترابط متماسك، حتى بالاسره دائما بنحاول نزرع فكره انه احنا نحكي.
1: ايش احنا مجتمع؟ ايش
0: احنا بمجتمعنا بنحاول
1: نزرع. لا احنا مجتمع مترابط.
0: مترابط
1: متأكدة.
0: نحاول جاهدا دائما بنحاول. وطبعا مجتمعنا الفلسطيني مجتمع.
1: انت اخصائيه نفسيه صح؟
0: صحيح.
1: قد ايه بيجيك طواش؟
0: والله كثير.
1: طيب يعني كيف متماسك احنا؟
0: شو الوضع؟ شو؟ اشي مختلف. هاي هي راحت باسلوب حوار. احكي لي شو
2: عبد، بس بدي اشوف عبد هو بس بحكي في
0: اللي بدق الباب يا جماعه الشباب. القصه
1: حلوه خلص. شو فهم
2: بالضبط القصه حكاها لحاله
0: انه اللي بدق الباب
2: تناقشي معه
0: بعدها. بس انت بدك له مقطع.
1: هيك خلص زي ما بدك منقوله. علقت قصه من راسي يعني.
0: حكى عن الكهرباء قبلنا في نصوص اكتب له اياه. الاربعاء باجي بعطيك النصه يعني اجيب لك كثير نصوص تقراهم.
1: ابعثي لي انا
2: بس بدي اكون معك وانت تقرا فيه.
1: ايش مش
2: عندنا الاستوديو الثاني؟
3: ماشي يعني ما بدك اياه يروح باسلوب
1: مهند. بس بالعكس حلو الجو.
2: بديش
3: انا فاهمه انت لو بدك
2: قلنا مقدمته هو بعدين انت
3: اوكي يعني هو اللي بده يحكي المقدمه
2: ممكن
3: اترحب
2: لا لا لا لا
3: بس القصه
2: انت اللي بدك تطرحها
3: 100%
2: وانت بدك تمهدي للقصه انه بنسمع القصه
3: اوكي
2: نص اليوم
3: اوكي
2: بدخل عبد بنشوف الفيديو طبعا نسجل 4-5 في يوم

0: الثانية عشرة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من أمن 24 وفيها استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة. الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة مواطنة من الخليل. واليونسكو توافق على 4 قرارات خاصة بدولة فلسطين لحماية التراث. معكم أسل زاهر وإلى التفاصيل. أهلا بكم. وصل جيش الاحتلال خروقاته إلى ملف وقف إطلاق النار في يومه 86 بعد 200 في مختلف مناطق قطاع غزة، وأدت الخروقات خلال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد 13 مواطنا وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع. وفي خان يونس أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها تجاه شاطئ المدينة، كما فجر جيش الاحتلال عدة مبان في المناطق الواقعة تحت سيطرته في القطاع. ومنذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء 1168 شهيداً، إضافة إلى 3798 مصاباً، فيما انتشلت طواقم الإنقاذ 800 وشهيدين. وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 من أكتوبر 2023 73,293 شهيداً. وفي السياق، تنظم نقابة الصحفيين في قطاع غزة وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا الزميل حسين عبد الجواد كرسوع من قطاع غزة. أهلا بك معنا في 12 من أمن 24 حسين.
1: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين الكرام.
0: يعني لو تضعنا في تفاصيل هذه الوقفة القائمة الآن للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، تفضل.
1: صحيح، للتصحيح، هي وقفة للمطالبة بإخراج وإجلاء الصحفيين المصابين من داخل قطاع غزة للعلاج في الخارج.
0: نعم.
1: طبعا هناك كان عدد ما يزيد عن 260 صحفيا قد استشهدوا، بالإضافة إلى ما يزيد عن 150 قد أصيبوا إصابات خطيرة خلال فترة الحرب. طبعا هناك حالات بثر وهناك حالات طبعا تدعي العلاج، من ضمنها كانت هناك طبعا استئصال ل يعني اللي هو بسموها الامعاء وكبد لمجموعه من الصحفيين، ويضعون الان طبعا الكانيولات في داخل اجسامهم. لذلك الاصابات التي توجد في قطاع غزه منها يعني ما يقارب 100 صحفي هي حالات خطيره يجب اجلاؤها للعلاج في الخارج في اسرع وقت ممكن. هناك مناشدات كانت على مدار سنوات الحرب الى هذا اليوم ولكن دون جدوى، لذلك اضطر نقابة الصحفيين المطالبه بحقوق هؤلاء الصحفيين الخروج من داخل قطاع غزه للعلاج في الخارج. طبعا الوقفة هذه ليست الوقفة، لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة لإنصاف الصحفيين الذين كانوا في الخطوط والصفوف الأولى في مواجهة هذا العدوان الذي طال جميع أنحاء قطاع غزة وجميع فئات البشر والمواطنين، من ضمنهم ومن أولهم طبعا أولهم الصحفيون الذين كانوا يغطون وينقلون الحقيقة إلى العالم أجمع، مما طبعا كان على العدو استهدافهم بشكل مباشر، استهداف طبعا مقارنة الصحفية والإعلامية واستهداف عائلاتنا أيضا لم تسلم من هذه الاستهدافات. لذلك نحن نوجه رسالة إلى كافة دول العالم وإلى كافة المؤسسات الحقوقية والدولية بأن أنقذوا ما يمكن إنقاذه من الصحفيين وأيضا المواطنين الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج بالخارج، لأن حالاتهم جدا خطيرة وتحتاج إلى رعاية صحية وإلى عمليات كبرى لكي يتم إنقاذ حياتهم.
0: نعم. نعم. طيب حسين، يعني ماذا عن آخر التطورات النفسية للمواطنين في قطاع غزة، آخر التطورات الميدانية أيضا في القطاع؟
1: كما تحدثنا صباح اليوم أن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا يوما بعد يوم. هناك طبعا حركة نزوح وتهجير قصري من داخل المناطق الشرقية لمدينة غزة وخصوصا حي الزيتون، حيث شهدت ساعات الفجر الأولى إلى صباح هذا اليوم يعني عملية واسعة يعني خللها إطلاق نار من المروحيات وقذائف مدفعية، وأيضا نسف لما تبقى من بيوت ومنازل المواطنين في هذه المناطق. وكان طبعا حركة النزوح كانت تحت النيران، كانت هناك طبعا حالات مفقودين لحتى الآن لم يعرف مصيرهم، لأن تم تقديم المكعبات الصفراء مما يعني جعل المواطنين أو مجموعة من المواطنين يقطعون يعني خلف هذه المكعبات، وانقطع الاتصال بهم منذ ليلة أمس إلى هذه الساعة. كنا نحاول التواصل مع مجموعة من المواطنين في هذه المناطق لكن دون جدوى، لانقطاع طبعا يعني الطاقة في جوالاتهم، ولا يمكن طبعا الجزم أو ونتمنى أن لا يكون قد سابهم مكروه. الضغط مستمر باتجاه طبعا الغرب، المواطنون لا يجدون أي مأوى بعد أن خرجوا ولا يملكون ولم يحملوا أي شيء من متاعهم بسبب خطورة الوضع. كان هناك مجموعة من المواطنين يحملون آبائهم وأمهاتهم العجزة والكبار في السن. المشهد كان أشبه بأولى أيام الحرب، الوضع جدا خطير وجدا متفاقم، يزداد سوءا بعد يعني ساعة بعد ساعة. الوضع النفسي في كافة أنحاء قطاع غزة وخصوصا مدينة غزة بعد هذه العملية خلال الساعات الأولى جدا سيء. الناس لا تعرف ولا تدري أين تذهب، لا يوجد مكان فعليا، لا يوجد مكان في مدينة غزة لإيواء هؤلاء النازحون الجدد من المناطق الشرقية لمدينة غزة. وأصلا الوضع في قطاع غزة بشكل عام وخصوصا في مدينة غزة جدا سيء من ناحية المياه ومن ناحية الطعام ومن ناحية حتى البيئة المناسبة لكي ينصبون خيامهم أو يستقرون، حتى المراكز اللي هو الإيواء والمدارس التي تأوي النازحين لا يوجد مكان يعني فارغ أو متسع لأي أحد. المناطق في مدينة غزة أصبحت مكتظة ومتكدسة، يعني حتى يعني المساحة الشخصية للشخص الواحد التي يعني هي متر في متر لم تعد موجودة. هذا طبعا يؤثر جدا حتى على انتشار الأمراض في ظل انتشار الجدر المائي أيضا، وهناك حالات وفاة سجلت في خلال الفترة الماضية. الوضع جدا يعني لا يتحمل أي سقوط من المجتمع الدولي على ما يحصل من عبادة ممنهجة لشعب الفلسطيني في مدينة غزة وفي قطاع غزة بشكل عام.
0: إذن زميل الصحفي حسين عبد الجواد كرسوع كنت معنا في 12 من أمن 24 من قطاع غزة، شكرا لك. هذا واعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء 15 عاملا من قطاع غزة عقب اقتحامها مدينة قلقيلية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع قلقيلية الغربي وسط انتشار مكثف في عدد من أحياء المدينة بينها حي النقار ودوار أبو علي إياد، ودهمت بركسا يقيم فيه عددا من العمال من قطاع غزة، واعتدت عليهم بالضرب قبل أن تعتقل 15 منهم، وانسحبت بعد مداهمة استمرت ساعة كاملة. أعلنت وزارة المالية والتخطيط أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان الرابع من 2026 سيكون يوم غد الخميس 23 من تموز بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك. واصلت طواقم الهيئة العامة لشؤون المدنية تدخلاتها الإنسانية خلال الأيام الثلاثة الماضية وحتى اليوم الأربعاء 22 من تموز لتسهيل حركة المواطنين ودعم المؤسسات في ظل الإغلاقات والتشديدات الميدانية. وشملت التدخلات إعادة تمكين المواطنين والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم في عدد من مناطق محافظة الخليل، وتأمين الإفراج عن محتجزين، وتسهيل مراسم الدفن ودخول موظفي التربية إلى المدرسة الإبراهيمية، إضافة إلى فك احتجاز مركبات ومتابعة قضايا إنسانية مختلفة. كما عملت الطواقم في محافظات جنين وسلفيت ونابلس وطوباس والقدس على تسهيل أعمال صيانة شبكات الكهرباء والمياه، تأمين الإفراج عن عدد من المواطنين، إزالة عوائق أمام حركة التنقل، وتمكين الطواقم الفنية والحكومية من تنفيذ مهامها. وأكدت الهيئة استمرار جهودها الإنسانية والوطنية لمتابعة اعتداءات المستوطنين وتسهيل حركة المواطنين ودعم المؤسسات ومعالجة القضايا الإنسانية على مدار الساعة. ضبط جهاز الضابطة الجمركية خلال دورية اعتيادية في محافظة نابلس 34 عبوة من الأدوية غير المرخصة، إلى جانب منشطات جنسية ممنوعة من التداول في السوق الفلسطيني لما تشكله من خطر على صحة وسلامة المواطنين. وجرى التحافظ على المضبوطات لحين حضور جهة الاختصاص في وزارة الصحة واستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول. هذا وتعامل جهاز ضابطة الجمركية مع 13 قضية خلال الساعات الماضية، بينها ضبط نحو 400 كيلوغرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في طوباس والخليل وطول كرم وإتلافها، وإضافة إلى الضبط 4 كيلوغرامات من المنشطات الجنسية الممنوعة في نابلس والتحفظ عليها. كما عالج الجهاز 7 قضايا تتعلق بالتهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وأحال المخالفين إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية وتسوية أوضاعهم الضريبية. باشرت النيابة العامة والشرطة إجراءات التحقيق في وفاة شابة تبلغ من العمر 18 عاما جنوب الخليل. وقال ناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على جثمان الشابة وإحالته إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وأضاف أن تحقيقات ما زالت جارية للوقوف على ملابسات الحادثة. وفي سياق آخر، وضح العميد لؤي رزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في حديثه لإذاعتنا أبرز المستجدات بخصوص التحضيرات لنتائج الثانوية العامة، مؤكدا على أهمية تعزيز الأمن وحماية المواطنين، وداعيا إلى الالتزام بالقانون والتعاون مع الأجهزة الأمنية.
2: سيتم متابعة كل هذه الأحداث التي قد تجري أثناء إعلان نتائج الثانوية العامة، وسيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة بحق أي شخص ممكن أن تصل له الشرطة والأجهزة الأمنية. نأمل من المواطنين أن يعني يلتزموا بهذا الأمر، فهذه أولا أموال تهدر بصورة غير صحيحة، إزعاج، شيء خطر، وهذا يجب أن يفهموا أولياء الأمور، يعني أنه هذه الألعاب أو إطلاق النار أو غيره هو يعني مكلف بشكل كبير، ولكن هناك أيضا عمل مسبق وعمل قبل إعلان نتائج الثانوية العامة المتمثل بمداهمة المحال التي قد تقوم بإحضار هذه الألعاب والمفرقعات، وهناك جولات تفتيشية من قبل الشرطة والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية على المحال وفي الأسواق، وأيضا هناك بعض الحواجز التي يتم خلالها مصادرة كميات من هذه الألعاب والمفرقعات، وبالتالي يعني الإجراءات حثيثة، الإجراءات على قدم وساق، هناك تعليمات واضحة من القيادة الأمنية والسياسية بضرورة وقف هذه التجاوزات الخطرة لأنها تؤثر على سلامة وحياة المواطنين.
0: أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها ما تسمى منظمات الهيكل المزعومة لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس، والمطالبة بالسماح باقتحامه ليلا عقب ما يسمى مسيرة السيادة التي تأتي بتزامن مع ذكرى ما يسمى خراب الهيكل المزعوم. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه الدعوات والمخططات المحمومة التي تهدف إلى إدخال أكثر من 5000 مستوطن وفرض اقتحامات ليلية جديدة تمثل تصعيدا خطيرا ومحاولة مكشوفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. وأكدت أن المسجد الأقصى بمساحته الكلية البالغة 144 دونما هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، وإن محاولات المستوطنين فرض وقائع جديدة لن تمنحهم أي شرعية. وحملت الأوقاف سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الاستفزازات وتوفير الغطاء للأفكار المتطرفة، داعية أبناء الشعب الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى إلى شد الرحال إليه والرباط في باحاته لإفشال هذه المخططات. كما طالبت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالتدخل العاجل للضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات التي تمس مقدسات المسلمين. وفي السياق، اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالتوافق 4 قرارات خاصة بدولة فلسطين تتعلق بحالة صون مواقع التراث العالمي الفلسطيني المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. وشملت هذه القرارات التي اعتمدت خلال الدورة 48 اعتمدت للجنة المنعقدة في مدينة بوسان بجمهورية كوريا خلال الفترة من 19 إلى 29 من تموز 2026 مدينة القدس القديمة وأسوارها والبلدة القديمة في الخليل ودير القديس هيلارون تل إم عامر في قطاع غزة وبالتير المشهد الثقافي في جنوب القدس. وجددت اللجنة التأكيد على الأهمية الدينية والثقافية الاستثنائية لمدينة القدس القديمة وأسوارها بالنسبة إلى الديانات السماوية الثلاثة، كما أبقت المواقع الفلسطينية 4 على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. وأكدت دولة فلسطين أن حماية التراث الثقافي الفلسطيني المادي وغير المادي مسؤولية دولية جماعية تستوجب الحفاظ عليه بوصفه إرثا إنسانيا أصيلا وصونه من التدمير والتشويه والتزوير وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على مواقع التراث الثقافي الفلسطيني بما فيها المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وما تتعرض له من محاولات للتزوير والتشويه والتدنيس، إلى جانب الانتهاك المتواصل لاختصاصات اليونسكو وقواعد القانون الدولي. وتتواصل هذه الانتهاكات بصورة خاصة في مدينة القدس المحتلة من خلال تقويض حرية العبادة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة واستمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف والاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وأوضح النادي أن من بين المعتقلين 5 سيدات من محافظات طوباس وطول كرم والخليل وبيت لحم والقدس المحتلة، إضافة إلى 15 عاملا من قطاع غزة جرى اعتقالهم في محافظة قلقيلية. وأكد النادي أن الاحتلال يواصل تصعيد حملات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متسارعة منذ بدء جريمة الإبادة في قطاع غزة، إلى جانب تصاعد استهداف المواطنين في عدة مناطق بفعل اعتداءات المستوطنين في إطار سياسة ممنهجة تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني وتندرج ضمن سياسات العقاب الجماعي والانتقام. وفي السياق ذاته، أشار النادي إلى أن النساء يواجهن تصاعدا ملحوظا في سياسات الاستهداف من خلال حملات الاعتقال المتواصلة بما يشمل احتجازهن كرهائن واقتحام المنازل ليلا وأخضعهن لأساليب تحقيق قاسية، إلى جانب تزايد حالات الاعتقال بذريعة ما يدعيه الاحتلال من التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مؤشر على تصعيد خطير يستخدم فيه اعتقال النساء أداة للضغط والعقاب الجماعي. وأضاف النادي أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات اعتقال يومية في مختلف أنحاء الضفة الغربية في إطار سياسة ثابتة وممنهجة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال منذ جريمة الإبادة 24,000 حالة اعتقال. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوسع في سياسات الاعتقال والتحقيق الميداني واستهداف مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني بما في ذلك النساء والأطفال والأسرى المحررون. هدمت قوات الاحتلال اليوم 5 منازل مأهولة في بلدتين حالين وزعترة بمحافظة بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نحالين وتمركزت في منطقة صبيحة وهدمت 4 منازل، كما اعتدى الاحتلال على مواطنين وأطلقوا قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق واعتقال مواطن وشابا بعد الاعتداء عليهم بالضربة. وأشارت إلى أن محكمة الاحتلال كانت قد ردت التماسا لوقف هدم 14 منزلا في القرية. وفي السياق أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعترة شرق بيت لحم وشرعت بهدم منزلا يقطنه 7 أفراد بالتزامن مع هدم سلطات الاحتلال بركسات في بلدة رفات شمال غرب القدس المحتلة. هذا ونفذت قوات الاحتلال خلال النصف الأول من 2026 ما مجموعه 341 عملية هدم أسفرت عن هدم 740 منشأة بحجة عدم الترخيص. أقدم مستوطن اليوم الأربعاء على دهس رأسين من الأغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم. وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان بكر الرشايدة بأن مستوطنا بمركبته هاجم قطيعا من الأغنام ودعس رأسين من الأغنام تعود لمواطن من الرشايدة أثناء رعيه شرق القرية. وأفاد إلى أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الآونة الأخيرة بحق سكان القرية من خلال ملاحقة رعاة الأغنام ومنعهم من الوصول للمراعي ودعس المواطنين ومهاجمة المنازل. وهاجم مستوطنون مساء الثلاثاء منشأة زراعية في منطقة قماص على أطراف بلدة بيتا جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحمت منطقة قماص في بيتا وهاجمت منشأة زراعية وقامت بأعمال تخريب داخلها. وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت باتجاه المواطنين الذين تصدوا للمستوطنين. عزت وزارة الخارجية والمغتربين الهند بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في شمال وشمال شرق البلاد التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأكدت تضامن دولة فلسطين الكامل مع جمهورية الهند الصديقة حكومة وشعبا في هذا الظرف الصعب، معربة عن ثقتها الكاملة بقدرة الجهات المختصة على احتواء آثار هذه الكارثة والحد من تداعياتها وأن تستعيد المناطق المتضررة تعافيها وأوضاعها الطبيعية في أقرب وقت ممكن. إلى حالة الطقس، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. أما يوم الخميس يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. والله تعالى أعلى وأعلم. إلى أسعار صرف العملات. يصرف الدولار بثلاثة شواقل وست أجورات، الدينار الأردني بأربعة شواقل واثنتين وثلاثين أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وخمسين أجورة. ننتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. ونبدأ بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج سالك للداخل، بوابة عطار البلد أزمة للخارج من بيرزيت، مدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون، عيون الحرمية، سلوادية برود، بوابة ترمسعية كلها سالكة، بوابة سنجل مغلقة، بوابة النبي صالح سالكة، دوار مخماس وكفر عقب أيضا سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة أيضا للخارج، حزمة باتجاه عناتة سالك، عناتة والزعيم والعزرية سالكة، بوابة الطيبة كرملو سالك، ومداخل ومخارج أريحة كلها سالكة. إلى محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك على الشغراب النشاش بن نعيم أيضا سالكة. السموعة مغلقة. الفحص سالكة. دورة عفوا مغلقة. الفوار أيضا مغلقة. المنشية فرش الهواء راس الجورة سالكة. سعير النبي يونس العروب العجوري كلها مغلقة. ومن الجنوب إلى الشمال مدخل سلفيت الشمالي سالك. بروقين كفر الديك جمعين مغلقة. تحت جسر أودلا سالك. قراوة دوار الطنيب ما يسمى بشارع يتسهار. إشارات زعترة صرة بورين المربع وردة دير شرف كلها سالكة. عنبتة كثافة سيد الخارج سالك. للداخل سيد الظهر سالك. جبارة بيت فوريك بالزارية النبي إلياس مدخل قلقيلية كلها سالكة. أما عين شبلي فمغلقة. مستمعينا ومشاهدينا كان هذا آخر تحديثا على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. يوجد الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. وفي ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة. رواتب الموظفين عن شهر نيسان يوم غد الخميس بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل. الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة مواطنة من الخليل. واليونسكو توافق على 4 قرارات خاصة بدولة فلسطين لحماية التراث. وصلنا وإياكم مستمعينا ومشاهدينا إلى ختام هذه النشرة المفصلة من أمن 24. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا أسل زاهر، ورفقنا في الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميل محمد أبو قرع. في أمان الله.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: فلسطينية كبروا عالتلج والسيل. فلسطينية يعني شعبنا العربي. ما فيش بناتنا نتعصب وعصبي. فلسطينية حرية، هويتنا النضالية لكل اللي تحد الويل وشاف المرة والمرة، واللي بنتسب إنا معانا بمشي عالجمرة.

0: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
1: أخبار، أخبار. موسيقى، موسيقى. أمان. أمان وين ما كنت، معك أمن 24.

الصوت بيقربنا، يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض، فلسطين بتجمعنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
2: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
1: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
2: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
1: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
2: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
3: أبشر، يأتيكم كل أربعاء.
4: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
5: موجز الأخبار من أمن 24.
6: معكم داليا قبها، أهلا بكم. 73,305 شهداء وأكثر من 173 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان. النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق في ظروف وفاة شابة جنوب الخليلة. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وتعتقل 6 مواطنين من مدينة طول كرم بينهم أسيران محرران. قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس وبلدة طمون جنوب المدينة وتنتشر في عدة أحياء. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تدين الدعوات التحريضية التي أطلقتها ما تسمى منظمة الهيكل المزعوم لحشد أوسع اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس، والمطالبة بالسماح باقتحامه ليلا عقب ما يسمى مسيرة السيادة التي تأتي بالتزامن مع ذكرى ما يسمى خراب الهيكل المزعوم. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان سيكون يوم غد الخميس. يبقى الجو حرا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. يصرف الدولار الأمريكي ب3.05 أجورات والدينار الأردني ب4.31 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.48 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
7: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: أسعد الله مساءكم مستمعي راديو أمن 24 مع حلقة جديدة من برنامج وبعدين معي راوي أبو زهيري. ولأنه في كتير ناس اتضايقت من الموسيقى الطويلة والحكي الطويل بدي أختصر الموسيقى عشان الناس. اليوم عنوان حلقتنا فنجان عطوة، ولأني وعدت نختصر هلأ بدنا ندخل مباشرة على ضيوفنا في الاستوديو. معانا
1: أمين حمدان.
0: لا بدي المسمى أكيد بعرفك.
1: أمين حمدان منسق شؤون المحافظات اللجنة العليا للسلم الأهلي، مدير دائرة السلم الأهلي، مستشار المحافظ للسلم الأهلي.
0: طب والله لو قعدت ساعة ما حفظته. أبو رأفت أهلا وسهلا فيك أبو رأفت. ومعانا رجل الإصلاح السيد أبو همام.
2: رضي حجازي أبو همام
0: أهلا وسهلا فيك. طبعا إحنا بنحكي بالعادة أبو رأفت وأبو همام معروفين دائما للعلن، ولكن الأسماء أنا دائما بنساها لأنه إحنا بنناديهم بأسماءهم. بدنا نبلش
1: حمدان.
0: أمين حمدان، لا بس ناديك أبو رأفت، بدناش نكبرك يعني أبو رأفت.
1: حياك
0: الله. عنوان حلقتنا اليوم بيحكي عن إشي بتداوله الشارع الفلسطيني، وهو موضوع يعني بنسمعه دائما مسمى في الشوارع، أنا بضربك أو بقتلك وأنت ديتك فنجان، أنا بضربها ديتها فنجان، بهد بيتك ديتو فنجان، بكسر سيارتك ديتو فنجان. فسمعنا كتير مسميات ديتو فنجان ديتو فنجان. هذه المصطلحات كلياتها لأي حد ممكن تخلي موضوع الصلح العشائري منظره قدام المجتمع الفلسطيني مش تمام أبو رأفت؟
1: يعني تسمحي لي أول شيء أمسي على المستمعين جميعا، مساء الخير أهلنا في غزة، أهل فلسطين، محطة 24 أمن 24، الله يمسيكم بالخير ويعطيكم العافية، والبرنامج محترم جدا وإحنا بنسمع دائما وهو بوصل رسالة للمواطن الفلسطيني. ولكن أخت راوية، الفنجان القهوة هو فنجان عربي أصيل عشائري، مش المفهوم تاع ان فنجان قهوه بدنا نحل المشكله. الا فنجان القهوه وفنجان عرف قديم جدا اصيل، الى معنى الى قيمته الى وضعه. فنجان القهوه يستعمل في العطوات ويستعمل ايضا في الخطوبه او في الزواج. فنجان القهوه بنحط على الطاوله، بنشرب عند القبول وعند الرفض ما بنشرب، إلى أصوله وإلى وضعه. وهو مش بالمعنى إنه والله أمين راح ضرب فلان أنا بدي راح أحل على فنجان قهوة. هلا الفنجان القهوة هو العرف تاعنا، استقبال الضيف وإكرامه وإحترامه بهذا الفنجان.
0: فنجان القهوة بصراحة هو استرعى انتباهي أول ما بلشت أعد الحلقة، واستعنت في كثير ناس وعملت كثير أبحاث على هذا الموضوع، مع إنه أنا يعني مفترض أني أنا أكون بعرف في هذا الموضوع. فنجان القهوة له خمس فناجين، فنجان الهيف واللي بيشربه المعزب عشان يطمن الضيف، فنجان الضيف اللي للترحيب، وفنجان الكيف اللي للاستمتاع، فنجان السيف اللي بيعتبروه للدفاع عن القبيلة، وفنجان الفارس اللي للشجاعة. هاي الفناجين كلياتها هي فناجين عند البدو كانت موجودة في جلسات الصلح، وحتى كمان في جلسات لما الواحد يجي يستضيف حدا. أبو همام أنا دائما بتوتر لما بسألك لأنه أنت فهم أكثر مني بصراحة يعني من الآخر. فعشان هيك أبو همام بترك معك المايك. هل فنجان القهوة فعلا فعلا بيحل دم وبيحل هاي الأمور، ولا هذا مصطلح أخذناه وممكن نعتبر أنه مفهومه خاطئ؟
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم إخواني المشاهدين وحياكم الله. فنجان القهوة هذا فنجان كبير، فنجان رمزية كبيرة زيه زي العقال على الرأس. مهما تكون العطوة أو مهما تكون الجاهة أو مهما يكون العرس أو مهما تكون المناسبة اللي موجودين فيها، بدون فنجان القهوة مش صح، لازم ينشرب فنجان القهوة. فنجان القهوة ما حدا يستفسر يستهتر فيه، فنجان القهوة هذا إشي محترم جدا في مجتمعنا، وهذه عادات موجودة عندنا من مئات السنين وبدنا نضل محافظين عليها. أما موضوع فنجان القهوة اللي بتحكي عنه عطوة فنجان قهوة، لا، هذا في كتير ناس عم بيستهتروا للأسف. لما يكون في عنا مصلحين بينهمش علاقة في الإصلاح أو مصلحين منتفعين بتغامزوا على المجني عليه وبدهم يسووا هذه الطريقة ميعوا شغل ما يسمى بلجان الإصلاح بطريقة فنجان القهوة، بدل ما يكون حقه رطل بسووا له إياه حقه 100 جرام أو بضعوا له حقه. هذول هم للأسف الناس التافهين في مجتمعاتنا.
0: والله مختصر كلام أبو أقول أبو رأفت، المحافظة بتقوم بدور كتير مهم في موضوع الإصلاح، وأنا شخصياً كتير شهدت يعني مشاكل وطواش كانت المحافظة فيها طرف، وكانت طرف إيجابي بأنها تحل المشكلة من جذورها، وهذا شيء أنا بشهد فيه شخصياً لأني أنا حضرته. شو مدى أنه المحافظة تكون عندها عين على اللي حكى عنهم أبو همام؟ يعني في ناس فعلياً بيخت الموضوع وخلت فنجان القهوة فنجان قهوة، تخيل.
1: احنا من خلال يعني عطوفة المحافظة الدكتورة ليلى تم تشكيل لجنة فرعية للسلم الأهلي بخصوص هاي القضايا من كل الأجهزة الأمنية.
0: تمام.
1: والأمانة نجحت والأمور يعني انت بتحكي عن تقريبا من أول السنة لحد اللحظة هاي تقريبا عندنا 100 ل100 وإشي قضية تقريبا كلها محلولة، مش ضايل منها إلا 17 قضية. هاي كلها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومع المحافظ وصلاحياتنا اللي أخذناها احنا من عطوفة المحافظ وملاحقة أصحاب الرزقة. أصحاب الرزقة مع الأسف يعني لما بكفوا في قضية دم أو في عطوة أو شيء بيسووها زي مزاد علني، وهذا الأمانة شيء مسيء للوضع بشكل عام. يعني المفروض يكون الصلح أو العطوة متفق عليها بالسابق، يصيحوا سري مش على المحطات وأمام الناس جميعا، وأصبح وكأن الدم بنباع وبنشره في فلسطين. إحنا الدم الفلسطيني هو دم غالي جدا، وإحنا همنا إحنا نحافظ على السلم الأهلي كمحافظة وكأجهزة أمنية بالتعاون مع أخواننا أبو همام رجال الإصلاح زي أبو حسين كعابنا موسى تيم، يعني كل الاحترام إلهم. بدون ذكر أسماء يعني في عدة ناس كثيرة جدا يعني ما شاء الله عنهم، ولكن إحنا شغالين على أصحاب الرزكة بنحارب، وكل محافظة فيه لها عاداتها وتقاليدها. يعني كمان المفروض كل رجل إصلاح بغض النظر من وين هو، في النهاية هو فلسطيني،
0: صحيح،
1: المفروض يتبع العادات والتقاليد الموجودة في داخل البلد المحافظة. أو المحافظة أو المدينة أو القرية. عشان إحنا نحافظ على فض النقاش والخلاف ونسوي سلم أهلي وصلح بطريقة معقولة بدون ما نوري إن والله الدم الفلسطيني هو بنباع وبنشرى. الدم الفلسطيني غالي جدا جدا، يعني قطر الدم فلسطيني بتساوي كل العالم وكل المصاري.
0: صحيح، يعني خاصة خاصة أكثر ناس جربوا الموت وجربوا الفراق الشعب الفلسطيني بصراحة.
1: صحيح.
0: أبو همام، في عطوات يعني إحنا بنسمع إنه في عطوات، يعني في أنواع للعطوات، شو أنواع العطوات؟
2: يعني عن أي إشي بتحكي؟ بتحكي أنت على قضايا الدم بشكل خاص؟ قضايا الدم بشكل خاص هي متنوعة، في الخطأ وفي شبه الخطأ وفي العمد وفي شبه العمد وفي القتل مع سبق الإسراء والترصد، وهذه القضايا هذه القضايا هي تأخذ كل المناحي. الآن الخطأ له حسابه وشبه الخطأ له حسابه والعمد له حسابه ومع سبق الإسراء والترصد له حسابه.
0: يعني هلأ بس يصير أول ما تصير على جريمة القتل، أول ما يصير جريمة القتل إحنا أول لما يجي يطلبوا العطوة بطلبوا العطوة عن نوع القتل؟
2: لا، تكون واضحة تكون واضحة للجميع إنه هذه قضية قتل صارت في طوشة، هذه قضية قتل صارت خطأ، هذه قضية قتل واحد تخبى أو مجموعة أجوا هجموا على الدار مع سبك الإسخاء والترصد. هون بتم حساب كل قضية بقضيتها. ممنوع بالعبات الخطأ إن عاملوا زي شبك الإصابة والترصد، ما بيصير.
0: والعطوات بشكل عام حكى أبو رأفت كتير موضوع مهم، العطوات هي لازم تكون سرية، لازم تكون علنية، ولا ما مش أنتوا اللي بتقرروا، بيقرروا صاحبين المجني عليه؟
2: لا، صاحب المجني عليه أو اللي الدم نسميهم هم بفقد قرارهم في اللحظة اللي بيعطوا حدا لسان حال لهم.
0: حلو.
2: هم قرارهم لازم ينتهي. ماشي. ليش؟ هم راحوا لواحد بيعرف في العرف والعادة حتى يمثلهم في هذه القضية.
0: ما لهم مش رأي، رأيهم
2: للمنتخب لأنهم يعرفوا شو حقهم
0: 100%.
2: ماشي، ولكن هلأ وين اختلفنا؟ اختلفنا إذا بيجيهم واحد من يتفضل لهم برغفت تبعون النسب، النسب والرزق، هذول الناس بيجوا مشروطين، بصير الواحد رايح جاي، طيب أسوي هيك لا أعمل هيك، أخذ 10 لا أخذ 100
1: وهكذا. بسيط.
2: هذا هذه هذه اللي بتصير. بس في اللحظة اللي بلكوا رجلين إصلاح بمثلوا الطرفين، كيف لازم يمثلوهم؟ هذا الحكي ما بدوش نقاش كتير. ليش؟ بكون هذا ابن عرفه عادة وهذا ابن عرفه عادة، فبيخلصوا الموضوع بطريقة محترمة. بطريقة محترمة. حتى لو كانت خطأ أو كانت مع سبق الإساءة والترصد، ولكن في ظل وجود هذول الناس اللي بياخذوا 10 و20 و30% واللي بيشبكوا الناس واللي بيكون عندهم أجندات أحيانا مشان يشبكوا الناس في كرة أو في في في في مدن رئيسية، هون إحنا بتصير المصيبة عندنا كبيرة، بدل ما تصير بيكون في عندنا مشكلة بيفتحوها لمشاكل تانية وبصير في عندنا مواضيع صعب علينا الحل بعديها.
0: يعني أبو همام سكر الموضوع على طريقة سكتني. يعني هلأ فعليا أصحاب الرزقة اللي إحنا بنحكي عنهم هم الناس اللي بيدعوا إنهم هم بيحلوا، ما عندهم مش خبرة بالعرف والعادة يمكن، أو يمكن يكونوا، خلينا نحكي بديش أنا يعني أكون متجنية عليهم، خليني أحكي إنه هدفهم مادي.
1: يعني أنا
0: ممكن هيك يعني مثلا
1: بدي أحكي لك أنا عن قضيتين موجودات عندنا في رام الله.
0: تمام.
1: فيهن قتل وفيهن لباس الثوب اللي هو بدون اسم، بدناش نذكر اسمه يعني. مثلا أخذ 120,000 دينار، دفع مصاريف، ظل في جيبته 65,000 دينار، والمفروض هذه القضية تنتهي لها تقريبا 4-5 سنين.
0: لباس الثوب يعني قصدك لسان الحال
1: اللي بيحكي
0: عنه
1: اللي هو الوجه تاع المصاريف في جيبته ومش قادر حد يحل معه، هو موجود في منطقة الخليل يعني مش موجود عندنا. مع الأسف كمان احنا بنقع في مشكلة ان الوجه بيعتبر حالة طرف، والوجه مش طرف. الوجه بده يحكي كلمة حق بما يرضي الله عز وجل، اللي احنا نحافظ على السلم الاهلي وما نلحق كمان الجريمة كمان جريمة. يعني المفروض يكون الوجه متكامل مع الوجه الاخر،
0: صح، عشان لانه الحق ما بيختلف،
1: الحل الاشكال والخلاف. مع الاسف يعني في مشكلة صارت في دير دبوان قبل فترة، الأطراف الوجهة اللي المشكلة في الوجهة يعني وصل المبلغ ل 400,000 دينار، فأنا رفضت كمحافظة. فقلت لهم إحنا مش القصة مادة،
0: القصة نحل
1: يعني أنت بدك نسبة 100,000 دينار، هذاك بده نسبة 50، هذاك بده نسبة 10، هذا الحكي إحنا مرفوض عنا يا عمي، إحنا عنا عاداتنا وتقاليدنا بدك تتبع إليها. فلما شفت الأمور بدها توصل طوشة كمان في القاعة، فأنا قلت يا إخوان إحنا أعطونا 10 أيام تمديد، 10 أيام لحين نرد جواب رسمي بشكل هذا.
0: قبل ما تروق
1: ومع الأسف أطراويا الوجهاء كمان مرات بكونوا بكرهوا بعض، وهنا بتصير المشكلة في أي قضية.
0: ما هو الدم على الدم مرات عامل.
1: لا لا لا، الوجهاء يعني اللي ما إلهم خص في الدم، اللي هو أنا وجه فلان
0: أبو همام وجه فلان. ما هو لما بيجيب حدا بيجيب حدا
1: بدور على واحد يكره الثاني عشان يجلدوا بعض. حساب مين؟
2: عدم التقاء المصالح.
1: حساب مين؟
2: عدم التقاء.
0: يعني هاي يعني أبو همام اختصر لك على فكرة أبو همام اليوم في الحلقة بس مختصر الموضوع.
1: عدم التقاء المصالح 100%. يعني مثلاً
0: معلش أفهم شغلة بس مقاطعة بس في الموضوع نفسه، يعني هو أنت بالك إنه مثلاً لما تصير طوشة أنا بروح بجيب فلان، فبيجي الطرف الثاني بيقول مين جابه؟ جابه فلان، فلان بيطقش فلان، جيب فلان، هيك الموضوع
1: 100%.
0: ولو
1: ومع الأسف، ولما بتواجهوا بصير الحديث وكأن أنا بدي أعلم عليك وأنت تعلم علي، وهذا الحكي غلط. إحنا في مجتمع فلسطيني طول عمرنا يعني احتلال وقتل ودم، يعني المفروض إحنا نتوحد،
0: عايشين نتكاتف، عايشين في مكت
1: نكف، يكون فعلا دمنا غالي على بعض،
0: صح،
1: دمنا على بعض غالي.
0: هلا أبو همام في موضوع بدي أسألك إياه وتستكمل الموضوع، بس خليك متذكر شو بدك تحكي. في ناس كتير بتقول لك طب احنا ليش بدنا نروح على العشائر؟ ما عندنا قانون والقانون بحكم. شو بنرد على هذول الناس وبتكمل فكرتك كمان؟
2: شوف، القانون هو راس الهرم في الحلول،
0: صح.
2: الناس بتتأدب في شغلتين عشان النواس توقف البلطجة والزعرانة تبعتها، شغلتين، إما قانون أو مصاري.
0: والله ما بحر الواحد إلا جيبته.
2: والقانون لما ينحبس ويروح يجيب له محامي 30-40-50 ألف والعشرة والعشرين ألف دينار، هون هو بتألم وينحط جوا يوم واثنين وشهر وشهرين، هون هو بتألم بصير كل أهله يترجوا. في كتير ناس بيجوش الغير بهالطريقة هاي. اليوم حجم الزعرنة والبلطجة الموجودة في البلد ما لهاش حدود. اليوم على أقل شغلة الكل عنده عضلات، والكل عنده بوريد، والكل عم بصيح، والكل عم بقاتل. احنا مجتمعنا لازم يتغير من كل هالشغلات هاي، لانه ما بصير احنا نتجرد من اهم شغلة عندنا اللي هي الاخلاق، اللي ربنا سبحانه وتعالى نادى سيدنا محمد من سبع سماء وانك لعلى خلق عظيم. وكانت كل رحلة سيدنا محمد في خطبة الوداع انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. وسيدنا الفاروق عمر قال كونوا دعاة الى الله، كيف هو كيف عمر؟ قال باخلاقكم. يعني اخونا ابو رأفت هو رسول من المحافظة، بده يمثل المحافظة في كل شيء، فكل واحد أخلاقه هيك. والشاعر شو قال؟ قال الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم فهم ذهبوا. للأسف إحنا اليوم عم نتجرد من الأخلاق. يعني إحنا اليوم الأجندات اللي بتشتغل علينا من الناس التانيين أجندات كبيرة، إحنا ردودنا قليلة وهم أجنداتهم كبيرة كل يوم عم بيشتغلوا علينا. فبالتالي إحنا عشان نحافظ على بعضيتنا لازم نربي الأب ونربي الأم حتى تمشي السلسلة تكون صحيحة ونحافظ على أولادنا.
0: والله بشوف أبو همام كان بيحكي في إشي أنا بدي أسألك فيه أبو رأفت، موضوع التربية

0: في إعادة ولا لا؟ أوكي، يعني أكمل. أوكي. هذا سؤال ناري راح أسألك إياه برا، فتحضر حالك.
1: كده هو
0: طبعا هو سؤال ناري، هذا السؤال ده أسأله،
1: برضه عندي جواب ناري.
0: هو سؤال ناري وراح تموت من الضحك تراهن. هلا بتشوف.
1: هذا ابو رأفت بضل يقول الجواب فوق حصان.
0: ايش هو؟
1: ابو رأفت بضل يقول الجواب فوق
0: على فكره، وحيات الله انه ما هو اغلى شيء الحصان. اكمل يلا. يعني ابو همام حكى شيء كثير مهم واختصر في جمله واحده، حكى لك التربيه، انه الام والابو والابن. بتعرف يا ابو رأفت، لما أنا بعد في الحلقة وبتعرف بتطلع الواحد على قصص قديمة وعلى قصص حديثة، زمان كان لما يدخل الكبير على البيت كل العيلة توقف له، ولما يحط الأكل على السفرة ما نسترجي نمد إيدنا إلا لما أبونا وإمنا يبلشوا، ولما يكون خالك بيحكي ترفعش عينك في خالك، ولما عمك يحكي ترفعش عينك في عمك. إحنا حاليا لما بده يتحالى في ابنه تفعى عمه، تفعى عمه. هل تعتقد انه احنا كمحافظة، كمؤسسات، كمدرسة، هل احنا فعليا علينا مسؤولية بنزول مستوى الاخلاق عند الجيل؟
1: يعني هي في مسؤولية عند الحكومة، وفي مسؤولية كمان عند المواطن وعند الاهل.
0: صحيح،
1: لان هي اساس التربية الاهل. يعني انا مع احترامي للمواطن او للطلاب، انا في ايام وانا في الابتدائي لما كنت اشوف الاستاذ تاعي في الـ في الـ في الطريق اتخبى منه، احترمه،
0: كلنا
1: ارفع له القبعه، اخاف منه اكثر ما اخاف من ابوي. المدارس كمان لها دور في التعليم قوي جدا. اليوم مع الاسف احنا همنا في المدارس قبضنا معاش ما قبضناش معاش، ابننا سوى ضرب مش ضرب، ونسينا طلابنا. اولادنا لهم 5 6 سنين بدون تعليم وبدون تربيه.
0: صحيح.
1: ومع الاسف كل واحد في المجتمع الفلسطيني بده يوري ان ابنه عايش رفاهيه، وبده يوري ان هاي مصاري خذ مصاري، ابنه باخذ المصاري بيشتري السيجاره، بيشتري اشياء
0: XL.
1: يعني هاي كمان ما كانت عندنا احنا في الزمانات، كان في حسابات لكل حياتنا، لكل اولادنا، لكل اطفالنا. اليوم قليلا جدا ما تلاقي ان الواحد يحترم ابوه. يعني في قضايا بتيجي الابو رافع على ابنه مشكله، وفي قضايا بتيجي ان الابو ظلمني والام ظلمتني. وهنا احنا بنحكي الدور مطلوب من الام اكثر من الابو في التربيه في جوال
0: البيت. صحيح،
1: الام هي المسؤوله من البدايات، من من من الصف الاول الابتدائي، يعني من عمر 4 سنين وطلع الام دورها تبلش في تربيه الطفل، انه يكون كيف ان الواحد يحترم كبيره، يحترم ابوه، يحترم عمه، يحترم سيده. مع الأسف إحنا إن 5 سنين يعني عن الوضع شوية صعب جدا، والاحتلال مضيق علينا ذاك إشي مش طبيعي. وأنا هون بدي أشكر الأجهزة الأمنية، لولا الأجهزة الأمنية وتدخلها السريع سواء بالمدني أو بالعسكري، لا إحنا كل يوم بتلاقي عنا كارثة تقريبا جريمة أو جريمتين أو كل أسبوع.
0: كل التحية.
1: أنا كل التحية للأجهزة الأمنية، كل التحية للشرطة، والله يعطيهم العافية. والله وأنا بحب، أنا يعني للمستمعين أقول إن لولا وجود الأمن والشرطة إحنا في ضياع كامل.
0: شوف، هو الأمن والشرطة أول إشي كل التحية لقوات الأمن، وبصراحة فعليا إحنا مع التضييق اللي موجود، لو ما السيطرة اللي خليني أحكي في الإمكانيات الضعيفة جدا، إلا فعلا كان عندنا مشكلة جريمة عالية جدا. فكل الشكر والتحية لأفراد الأمن الفلسطيني من منبرنا في أمن 24. وفعليا بدي أكمل من الموضوع اللي حكى فيه أبو رأفت. صح أبو رأفت، الموضوع اللي حكى فيه أبو رأفت، الموضوع موضوع إنه إحنا عندنا قانون، وإحنا حاليا بنربي في جيل يعني ما عندوش شوية، أو خليني بديش أنا يعني أقطع الأمل في الجيل، إن شاء الله يعني يكون عندنا تمسك بالقيم وتمسك بأنه الكبير احترام وواجب وهاي التفاصيل. وين شايف مجتمعنا الفلسطيني إذا ظلينا على هذا الموضوع؟ بديش أكون يائسة جدا بس، ولكن لازم أسألك يا أبو همام.
2: شوفي، أنا بشوف إنه إحنا إذا ما حسبنا أنفسنا وكل واحد كان انتمائه بحجم الوطن كلنا راح نهلك. بمعنى أنا كمواطن بدي يكون انتمائي للوطن، أبو رأفت انتمائه للمحافظة، الأمن الوطني انتمائه للأمن الوطني، لأنه في اللحظة اللي إحنا فكفكنا الحجار تبعون الدار
1: بس كنا بنصب على الوطن أخوة
2: محمد. ماشي
0: صحيح،
2: كل واحد في موقعه، كل واحد في موقعه
0: صحيح.
2: إذا إحنا فكفكنا حجار الأمن الوطني بده يقعد راسنا السقف، فبالتالي الانتماء كل واحد يخدم بأمان وشرف هذه البلد حتى نظلنا موجودين فيها. الآن كيف وكيفية بدنا نحط الخطوط العريضة لهذا الموضوع، نبدأ في إصلاح الفرد حتى يصلح المجتمع. إصلاح كثير شغلات عندنا في البلد لازم نصلحها، يعني نبدأ في بيتنا. مش ضروري المرأة ضلها حاملة تلفون 15 ساعة، مش ضروري عشان تسكت ابنها تعطيه تلفون كمان 10 ساعات، مش ضروري ما تسألش، مش ضروري ما يسألش، مش ضروري نحمل حالنا أعباء كبيرة حتى نوصل حالنا للانحطاط اللي احنا موجودين فيه. احنا اليوم
0: يعني مش المرأة لحالها كمان، يعني أبو همام
2: لا لا لا
0: يعني بستنى تحكي عن الزلمة
2: مؤاخذة، يعني حكيت حكيت كل شريك، كل شريك. الآن الأمن والأمان اللي موجود في رام الله موجود بس زيه في محل واحد في باريس، نحكي بصراحة. إذا حابين تشوفوا الأمن والأمان اللي موجود في كفر عقب وفي الرام وفي مخيم شعفاط وفي العزرية، تفضلوا شوفوا الأمن والأمان اللي موجود غاد يكاد أن يكون صفر. اللي بحكم المناطق هذيك مجموعة من الأفات والأمراض الاجتماعية اللي موجودة، المخدرات والزعران والحشيش. السبب في فلتان الأمن، ما فيش أمن،
1: سيطرة الاحتلال على المناطق.
2: طبعا فيش أمن، فيش أمن. لما نجح الاحتلال في أوسلو وغير الشغلات هذه، سوى سي وبي واتش 1 واتش 2، فهمت علي؟ خرب بيتنا في هذه الشغلات، يعني عدم مؤاخذة في بيت أمر يا رجل ساعتين أعطوا الأمن الوطني يدخل وطلعوه. مين اللي اشتغل؟ اللي عندهم أجندات، جابوا السلاح من المستوطنة ورجعوا من المستوطنة وخربوا بيت أمر. لغاية اليوم بيت أمر بتعاني، لغاية اليوم.
0: يعني في مناطق يا أبو همام، خلينا نحكي إحنا على وضعنا الخاص، وضعنا اللي موجود، وفي خصوصية لوضع المجتمع الفلسطيني. أعتقد أنه مستحيل من 7 المستحيلات أنه إحنا نستغني في مجتمعنا الفلسطيني عن موضوع الصلح العشائري، ولا شو رأيك برافت؟
1: يعني هو العشائر والقانون مكمل لبعضها
0: 100%،
1: مكمل يعني بالشكل الوطني مكمل لبعضها. ولكن مع الأسف إحنا في مناطق زي اللي ذكرها أخونا أبو همام، بيت أمر يعني مثلا بيت أمر، وإحنا بنسيطر على الوضع كأجهزة أمنية، دخل الاحتلال وبلش يطلق نار شمال يمين، ففض كل الأشكاليات اللي صار. حتى في بعض الخلافات من العشائر الموجودة في بيت أمر مختلفين مع بعض، يعني كمان مش بس الحالة اللي صارت في بيت أمر هي حالة صعبة جدا، هي جريمة بحق أهل بيت أمر وبحق فلسطين بشكل كامل. ولكن مع الأسف اللي بعبث في بيت أمر وفي المناطق هذيك هي الاحتلال.
0: يعني خلينا نحكي أنه فعليا الصلح العشائري حقق حالات نجاح في كتير رد المشاكل أبو همام.
2: أختراوية يسعد مساكي، الصلح العشائري هو ركيزة قوية جدا في إحلال الوئام بدل الخصام في البلد كلها.
0: صحيح.
2: يعني عدم مؤاخذة، إذا كان القانون سوى 20%، الصلح العشائري سوى 80%.
0: لسه القانون بيسوي وأنت زعلان وأنا زعلانة، بس الصلح نطلع إحنا تنرضي.
2: الحقوق أخت راوية،
0: صحيح،
2: الحقوق هي 3 أنواع، إما عرف أو شرع أو قانون، واللي أكبر منهم الرضا.
0: بالزبط.
2: أكون أنا رضيان لو كل مال الدنيا، ومش رضيان مش رضيان، بس أنا أكون رضيان أنا حققت الإنجاز، روحت على الدار وأنا عندي جبر خاطر وأنا عندي سرور، أنا عارف أنه مستقبلي بكرة مش رح يقوم على بواريد ترتفع وناس يهدوا الدار وناس يطخوا على الدار وناس يحرقوا السيارة.
0: صحيح.
2: فبالتالي العرف العشائري هو عرف محترم جدا جدا، ولكن يبعدوا عنه أصحاب الأجندات وأصحاب المصالح. هذول أصحاب المصالح اللي بيحولوا القضية العشائرية لقضية مالية مشان يستنفعوا منها،
1: عشان النسبة تعلى،
2: عشان يقول له اسمع أنت ضيف وأنا بكرة محلي، روح روح روح أحسن لك، لا أنت ضيف ولا أنت محلي، أنا جايك على جريمة معينة على وضع معين حاسبني عليه، لما بجيك على إشي تاني برضو بتحاسب عليه، أما أتغامز أنا وياك على حقوق الناس هذا الحكي مش صحيح، وهذا الحكي مش وارد، مش وارد عند رجل الإصلاح المحترم الشريف الطاهر. أما الناس اللي مشروطين على حالهم اللي بدعوا الإصلاح وبدعوا الوطنية الكذابة وأصحاب المشايخ اللي بيمثلوا على الناس وعلى البلد، هون إحنا لازم هدول الناس يتوقفوا عند حدهم. كيف يتوقفوا عند حدهم؟ يتوجب على كل محترم شريف في عنده مشكلة يبعد عن هدول الناس، عشان هدول الناس زي الدست اللي ملغم، آه
1: اللي بيلوث المنطقة،
2: اللي بيلوث الحارة وبيلوث المنطقة وبيلوث الموضوع.
0: أبو رأفت أنت مش شايف، يعني أنا نحكي بصراحة، في مشاكل أنا بشوف بصفتي كمان محامية بمر علي كتير مشاكل تتعلق في نساء، وبشوف إنه موضوع إنه المرأة تيجي مثلا عندكم تحكي في مشاكل معينة ممكن يكون الموضوع محرج إلها، مش شايفين إنه لازم يكون عندكم في المحافظة وفي كل المحافظات جانب أو باب إنه يستقبل النساء وتكون المسؤولة في مرأة، ولا بتشوف إنه الموضوع يعني مش طارئ أو عدد الحالات نادرة وهاي الأشياء؟
1: صحيح في عندنا دائرة كاملة، دائرة القانونية يعني اللي بتديرها الأستاذة رنا زمكنة، وهي بتتابع كل قضايا النساء من خلال عطوفة المحافظ. يعني أول شيء الدكتورة الله يكون بعونها ويعطيها العافية مكتبها 24 ساعة بستقبل كل المواطنين، ومن ثم بتتحول من عند الدكتورة على الدائرة اللي المختصة في هذا الخصوص. النساء بتتحول عند أختنا الأستاذة رنا، القضايا العشائرية اللي هي التسلم الأهلي عند أمين حمدان، العقارات والمحلات عند البلديات، يعني كل دائرة فيه لها تخصص، والتحويل بتم من عند عطوفة المحافظ حسب وين إدارة الحل للموضوع.
0: أبو همام، إيش أكثر موضوع يعني صار معك وظلوا علق في بالك طول فترة ما أنت كنت بتشتغل في الإصلاح؟
2: صحيح شيء مزعج كثير. اليوم منشان واحد يكون كبير عيلته بده يكون هو كبير في عطائه،
0: صحيح،
2: يكون كبير في احترامه، يكون كبير في أخلاقه، يكون كبير في سعة صدره، هذا هو الرجل الكبير. للأسف يعني في أكثر من حالة واحد بقول له رد ابن عمك عن الغلط، بقول لي أنا يا أبو همام بقدرش أرد ابن عمي عن الغلط، إذا أنا بدي أرده عن الغلط ببطل أنا كبيره. أنت بتغضب الله مشان أنت ما تكونش كبيره؟ طبعا هذه اليوم كتير ناس بمثلوا حالهم إنه هم كبار عيلتهم وهم بيعرفوش هذا المؤاخذة يديروا حالهم. طب أنت مشان تكون كبير عيلتك ولا كبير جماعتك ولا كبير حارتك، أنت تلبس توب مش توبك وانت بدك تروح على جهنم عشان ابن عمك؟ هون الشغلة بتفتل. انت بقولك ابن عمك غلطان، ردوا عن غلطه. اذا انت بدك تردوا عن غلط تبطل كبيره، بطل كبيره شو يعني؟ انت تمثل ابن عمك في الغلط، انت 600 غلط. انت سحبت عيلتك من الى تسحب عيلتك من الى، انت خلصت على عيلتك. شوي شوي انت بتفقد احترامك في المجتمع، وعيلتك بتفقد الاحترام من وراك، وفعلا هذا اللي صار خلال 3-4 سنوات. يعني اليوم صفوا هدول الناس بدون كبير، لانه الكبير اذا تجرد من هذه التوب المحترم الابيض خلص ما ظل عنده شيء.
0: واللي ملوش كبير مشكله على فكره.
1: احنا اليوم يا اخوي ابو همام الكبير كبير منظر اهله،
2: صحيح،
1: يعني لما يكون حديثه مقبول عند الناس فهو بكون كبير.
0: صحيح. والله كأنه أقسم بالله كأنه كان السؤال كان على طرف لسانة أقول لك شو تعريف الكبير يا أبو رأفت؟ ولا أنت لحالك
1: جواب؟ فالكبير كبير من دار أهله، صحيح، والصغير صغير والناس عارفة مين اللي منيح ومين اللي مش منيح.
0: الشمس بتتغطاش
1: بغربات. أيوة الشمس ما بتتغطى. أنا بدي أوجه رسالة لكل إخواننا في فلسطين، لكل من حد بسمعنا، إن اليوم إحنا شكلنا لجان في كل محافظة للسلم الأهلي. انت مش بحاجة لا لكبير ولا بحاجة لحد يأخذ منك شيكل. انت بتتوجه للمحافظة بكتاب رسمي، بتحول الملف، بنشكل لجنة من الأجهزة الأمنية.

0: المكونة هي من كل الأجهزة الأمنية في السلطة الوطنية. وأنا يعني كثير حابب أوجه كل الناس من خلال أمن 24 ومن خلال المحطات اللي بتذيع كل البرامج أنها توجه كل إخواننا في فلسطين على الحق والمحافظة أنها تقوم بتشغيل الناس المحترمة اللي بتكون في حل المشاكل. مين مكان سمعته كبير كبير كومة رجل حكاني إنه يكون بالدور بالمتابعة مع اللجنة الفرعية والمحافظة والأجهزة الأمنية اللي نصل لبر الأمان دون أن تقع هناك جريمة أخرى أو جريمة من أصل. يعني مثلا في الشمال مشان 200 شيكل راح طلب 200 شيكل كلف الشلك 200 شيكل طعنه كتله راح دفع 100,000 دينار. فأنا بوجه إخواننا في فلسطين وشعبي اللي أنا بحبه إن يتوجه على المحافظة، والمحافظة هي بتقوم بدورها بالكامل من خلال اللجنة الفرعية. تشكيل اللجنة الفرعية تقريبا إلى سنتين يعني الحمد لله نجح. كمان أنا بطلب من كل المواطنين إن يتوجهوا على الشخص اللي بيخاف الله واللي رجل الإصلاح المحترم اللي هو شبعان من دار أهله مشان يحل أي إشكالية مشان تحل مشكلته. كمان أنت ما تطلع على المصاري، كل المصاري قدام ابنك ما بتسوى اظفر ابنك ولا بتسوى قطرة دم من ابنك، لأنك إذا بدك تنزل دمي أنا بدي أنزل دمك وبدأ يصير عندي أنا مسلسل.
1: لا إحنا ننس هون من العنف، نطلع من العنف نيجي لأبو همام. أبو همام يعني أنا بدي إياك توجه رسالة للمواطنين، وقبل في سؤال كتير مهم يعني بدي أسألك إياه وتوجه الرسالة من خلاله. كمان كتير بسمع إنهم بيقولوا إنه في جلسات الصلح إنه إحنا انحرجنا واضطرنا إنه نقول آه. شو بتحكي لهدول الناس؟ يعني إحنا ما بالحياة أخذوا حقنا، بالحياة راح حقنا، وهذا كتير بنسمعه.
2: رجل الإصلاح الشريف اللي ما بيلعب وبتلاعب في قضايا الناس وما بتغامز مع الأطراف التانيين، هو بده يجيب الحق تبع المتضرر بالغ ما بلغ، وآخر النهار بنحط الحق في حضن الإنسان المتضرر. هو صاحب القرار، حب يكرم بشكل، حب يفوتهم، حب يأخذ حبة ملبس، هذا موضوعه. أما قضية الإحراج في الحقوق ما بيصير بالمرة، ممنوع منع بات حدا يحرجك. ليش؟ إذا أنت من جوا مش رضيان، بكرة أنت بتفكر أنك تنتقم أو تسوي جريمة تانية، فبالتالي إحنا مش مستعدين نفتح كمان مجرفة لهذا الموضوع. خد حقك بدون خجل، حطه في حضنك وأنت حر.
0: لا حياء في الدين.
2: نعم،
1: ما أخذ حياء فهو حرام،
0: فهو حرام.
1: قال عليه الصلاة والسلام. وفعليا هلأ يعني بصراحة الحلقة كتير يعني أنا كتير استفدت، أنا شخصيا استفدت، وأنا في شغلات كتير أنا بعرفهاش، مع أنه أنا يعني بعرفني أبو رأفت بفهم في هاي الأمور شوي طشاش، بس في شغلات الله يسعدك ويخليك. هلأ بس في شغلات يعني فعليا إحنا فهمناها من خلال ضيوفنا، وأنا حقيقة كنت بصراحة كنت عندي إشكالية في موضوع أنه الصلح العشائري شو فايدته. يعني ما ترفعش حواجبك ابو همام، يعني الواحد بده يحكي ياخذ ويعطي معك. هلا فعلا الصلح العشائري بعد هاي الحلقه انا بكتشف بانه لو ما الصلح العشائري في المجتمع الفلسطيني كان حقيقه كانت الحقوق انهدرت، وكان فعليا صار عندنا الزعلان اكثر من الراضي، كان عندنا فلتان، فما احنا فعليا بنحاول نساعد انه يكون المجتمع امن. بشكر ضيوفي.
2: في شغلة مهمة.
1: قبل ما أشكر ضيوفي، لأنه ضيوف التنين قبل ما أشكرهم كل واحد من الضيوف.
0: تسمحي لي بدي أحكي عن العشاء يعني. بس دقيقة.
1: أبو رأفت وأبو همام.
2: خليني أنا عشان تختم أنت.
1: أكبر منا عمراً.
2: أنت البارك.
1: الله يخليك يا صدق.
2: الله يمسيكم بالخير. اليوم اللي طافي على الساحة شغلة مهمة جداً كبيرة كبيرة، وهذه إذا ما اليوم التفتنا نظر الآباء والأمهات عليها راح نلاقي حالنا في مصايب أكبر. اليوم السيارات المشطوبة عم تأخذ حصة منيحة، خاصة في مناطق كفر عقب والرام ومخيم شعفاط وبده في المناطق هاي. اللي أكثر من السيارات المشطوبة اليوم بنعاني قاعدين من الفسبات والبسكليتات اللي بسوقوا فيهم الكهرباء.

0: رويه هذه. هون تطلع حوالي الواحد اللي في سيارة تنتين أو ثلاثة كل يوم عم بيصير حوادث.
1: صحيح.
0: صاحب السيارة اللي بسوق السيارة معه تأمين وترخيص ورخصة ماشي قانوني 100%. الطرف الثاني معوش لا تأمين ولا رخصة ولا ترخيص. بوقع بنكسر بصير في اللي بصير بموت بصير بده حق من الشخص اللي ماشي قانوني في البلد. هذه احنا كل اسبوع 4-5 مشاكل من هالنوع. الان اللي وقع اللي راكب على هالبسكليت تبعته ولا على المطور ولا اللي بوقع بصير يطالب بحق. انا يا عمي انت ضربتني انت سويت لي انت وقعتني. هلا هذه شغله مصيبه. انا بنصح كل اخواني اللي في المناطق الملتهبه زي كفر عقب والرام وشعفاط يوقفوا عن هذه الشغلات. ينصحوا اولادهم يوقفوا. ليش؟ عم بتكسروا كتير اولاد اشي حواض واشي رجلين واشي يدين واشي روس واشي بموتوا وبنفس الوقت ما في لهم حق عند الناس.
2: انت اعطيت رويه هالكتاب سؤال جديد
3: ولا صدمني بصراحه.
0: هذا مشكله. هذا مشكله.
3: تعرف اشي يعني معلومه اخر البرنامج انا بالنسبه لي شايفتها كل البرنامج لانها بتعرف شو حقيقه الموضوع كتير كبير.
0: انا بالاربع خمس ايام ماشي بالسياره هي اللي هم اثنين من هون واثنين من هون. الله سطر ما ضربت لي واحد فيهم. طب هذا لو ضربته اول شيء هو فلسطيني محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. طب هذا اللي وقع ابني يعني اخر النهار هو ابني محسوب علي. طب بدي ادشره ولا بدي احطه في السياره واخذه على المستشفى؟ إذا أخذته على المستشفى من المستشفيات في رام الله هاي فاتورته 30 و20 و50 ألف كمان هي مصيبة. هو ما بيقدر يحملها وكمان يمكن تكون صعوبة علي. طب شو نسوي؟
2: ممكن الأهل يأخذوه على مستشفى خاص مشان يخسروا.
0: ما هو مستشفى خاص ما هو الإسعافات بيأخذوه على المستشفيات الخاصة ومنخش في حرب إحنا وياهم يعمل مبلغ كبير يعمل نزلوه. إحنا هذه شغلة خطيرة جدا بين قوسين ماشي. وإذا بنسأل المستشفيات خاصة في رام الله بقولوا بيجينا في الأسبوع 10 حالات بديش أقول 20 و30.
3: يعني طب شو بتنصح يا أبو همام؟
0: أنا بنصح نوقف هذه الشغلات. قرار اللي بوقع عن هذه البسكليت ومعوش التأمين والترخيص والرخصة يحمل شرب عنقه ما يحمله للطرف الثاني. ليش؟ السيارة اللي معاك هي اللي بتعوضك أضرار جسدية مركبتك أنت. المركبة الثانية بتعوضك في الأضرار المادية. انت اللي راكب المطور او الفسبة او اللي ما سمي ما شئت ماشي. انت المفروض مركبتك هي الاضرار الجسدية. ليش بدك تحملها على الطرف الثاني؟
3: يعني بصراحة انا هذا الموضوع من المواضيع اللي كتير جدا جدا مهمة. وانا بوجه كمان نداء من خلال هذا البرنامج وعطفا على كلام ابو همام اللي كتير مهم انه لازم يكون في قرار في هذا الموضوع رسمي بأنه اللي بيكون سايق سيارة مشطوبة أو حتى لو كان يعني تضرر هو بيحمل ضرر لأنه هو فعليا ما حمى حاله من بداية الموضوع قبل ما يركب
0: أو الماتور
3: قبل ما يركب هاي الأشياء اللي مش مرخصة. فعليا أنت حلت لنا مشكلة كبيرة فيما لو أصحاب القرار شافوا هذا الموضوع. أبو رأفت شو بتحب تحكي قبل ما
2: أنا بدي أعلق على حديث أخونا أبو همام وهو حديث مهم جدا. السيارات المؤمنة هو صاحبها قانوني 100%. تمام. هان بقع دور أصحاب الرجال الإصلاح والعشائر. مع الأسف لما بصير حادث سير قانوني لأن التأمين بدفع 5,000 دينار لحالة الوفاة بيحولوه دية اللي هي محمدية أو الدية اللي هي غير عمد 84,000 دينار لأنها هي مربحة أكثر. فأنا هنا بقول القانون يأخذ مجرى والقانون يحاسب كل من هو مخالف للقانون. والأصحاب رجال الإصلاح والعشائر إن يكون لهم كلمة في هذا هم اللي بحلوا. وكل واحد بيجي يعني أنا بحط طرف والثاني بحط طرف.
3: صحيح.
2: هلا أصحاب الأطراف اللي هم اللي الوجوه لهي المشاكل تتوجه الناس إن هذا الزلمة قانوني شو بقى ما بطلع لك عنده حق. ليش بدك منا حكي
0: في الأخير
3: يعني؟
2: فأنا أنا هون كمان بحب أشكر إخواننا في التنظيمات في داخل مناطق سي ورجال العشائر اللي هم دائما بيستبقوا لا
3: وبيحلوا في
2: القانون لان في تنسيق والتنسيق بياخذ وقت. الشباب التنظيم في من كل التنظيمات وشبابنا في فتح بالذات يعني واخونا ابو همام ورجال الاصلاح من افضالهم بيقوموا يعني بالتحرك السريع لبدء فض هذا الخلاف وحل قبل ان تقع الجريمه.
3: ابو همام
0: كل واحد بسوق مركبه غير قانونيه بغض النظر عن المسمى تبعها سواء ركب هليكوبتر ولا سياره جيب ولا سياره مشطوبه ولا سكوتر ولا ايش مكان وبروح عند تبعون الاصلاح المايعين اللي بيحولوا الحق باطل والباطل حق هذول الناس ما يسووا فتنه بين الناس ويقول له انت صاحب حق هو مش صاحب حق هو ركب هذه السياره هو اللي شطب حاله هو اللي ضرب حاله. بالتالي لما تكون انت قانوني قانوني قبال قانون صحتين وعافيه ما حدا الله يحرم السالم سلامته ولكن نحول الباطل لحق هون احنا
2: ظلم.
0: ما بصير هذا في ظلم وفي تحقيق العداله الاجتماعيه ضروري جدا ممنوع من عباد نتخطاها. العدالة الاجتماعية هي ركيزة رئيسية في حياتنا بدون عدالة بنموت بدون أمن بنموت. قال سيدنا عليه السلام من كان آمنا في سربه وصحة في بدنه وعنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا وما فيها. الأمن والأمان إشي رئيسي ممنوع. هذه البلطجة اللي موجودة عند بعض الأولاد اللي معهم الاسكوترات وهالفسبات اللي عم بتعدوا على الناس وبدهم ياخذوا الحق باطل والباطل حق هذا الحكي ممنوع. هم ورجال الإصلاح المرتزقة وبارك الله فيكم.
3: بنهي بدي أنهي الحلقة
2: بصراحة يعني فخامة الرئيس والقيادة مهتمين في السلم الأهلي في فلسطين.
3: صحيح
2: اهتمام جدي اهتمام يومي يعني الأمور في تعليمات يعني بخصوص السيارات المشطوبة. الدكتورة سوت اجتماع لكل المجالس والبلديات وأبلغت جميع رؤساء المجالس ورؤساء البلديات بأن كل من يخالف القانون أو بيسوي مشاكل ارفعونا في كتاب وإحنا نأخذ الإجراءات القانونية.
3: شوف هو الـ يعني الإجراء أو الإجراء الاحتراز اللي عملت المحافظة إجراء جميل جدا وجميل وبصراحة يعني كل الاحترام اللي ولكن فعليا صدور قرار في هذا الموضوع زي ما حكى أبو همام بتخيل إنه بحل كمان إجراءات أكتر لأنه هذا بيعمل كمان عبء على المحافظة فوق ما عندها عن جد أعباءها وبصراحة هي شغال 24 ساعة ويعطيكوا ألف عافية في المحافظة ويعطيك ألف عافية أبو الهمام على كل المعلومات اللي حكت لي إياها. بالمعلومات اللي إحنا حكينا بقدرش أحكي إلا جملة واحدة قبل ما أنهي هذا البرنامج حمى الله فلسطين شعبا وبلادا.
2: آمين
0: آمين, آمين.
3: شكرا لكم.

ايش بحكوا اولها؟ نسيت شو بحكي. احكي لي شو احكي اول اشي. اوكي اوكي ماشي. يسعد مساكم أعزائي مستمعي راديو أمن 24 مع حلقة جديدة من برنامج وبعدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يا مهند. يسعد مساكم مستمعي راديو أمن 24 من حلقة جديدة من برنامج وبعدين معي راوي أبو زهيري. وحبيت اليوم أتشاطر وأحكي شعر بدوي بيحكي: يا محلى الفنجال مع سيحة البال، في مجلس ما فيه نفس ثقيلة، هذا ولد عم وهذا خال، وهذا رفيق ما لقينا مثيله. فنجان عطوة هو عنوان حلقتنا اليوم من برنامجي. ومعي في الاستوديو هذا السلك. هيك تمام؟ أوكي. ومعي في الاستوديو منسق شؤون المحافظات، المنسق شؤون المحافظات اللجنة العليا للسلم الأهلي يا إله إلا الله. ومعي في الاستوديو منسق شؤون المحافظات طيب يلا يلا. معي في الاستوديو منسق شؤون المحافظات واللجنة العليا للسلم الأهلي ومستشار المحافظ للسلم الأهلي السيد أمين حمدان، أهلا وسهلا. ومعي رجل الإصلاح السيد راضي حجازي أبو همام، أهلا وسهلا بك.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم أسل زاهر، أهلا بكم. 73,305 شهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته في القطاع. موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان 2026 سيكون يوم غد الخميس، وبحد أدنى 2000 شيكل. النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق في ظروف وفاة شابة جنوب الخليل. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تدين الدعوات التحريضية التي أطلقتها ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس. آليات الاحتلال تهدم منزلا ومغسلة للمركبات ومزرعتين للمواشي في رافات شمال غرب القدس المحتلة. الخارجية تعزي الهند وأفغانستان بضحايا الفيضانات والسيول. وفي حالة الطقس، يكون الجو اليوم الأربعاء حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. يصرف الدولار ب3.06 أجورات، الدينار الأردني ب4.32 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.48 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل الرسالة مثل ما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين، وفلسطين تجمعنا.

وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساءً مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماع.

0: يسعد مساكم أعزائنا المستمعين وين ما كنتم عم تسمعونا بحلقة جديدة من برنامجنا النفسي والاجتماعي، برنامج الدائرة الطبية والإرشاد النفسي في قيادة قوات الأمن الوطني، برنامج مساحة أمان. عم تسمعونا عبر إذاعة الكل الفلسطيني، إذاعة أمن 24 من رام الله، بيت لحم والقدس 94.2، الخليل وغزة 97.3، أريحة 107، نابلس 105.6، جنين 107.6، وطوباس 106. ما تنسوا أعزائي تسمعونا عبر موقع البث المباشر www.amn24.bs، ولا تشوفونا صوت وصورة، شاهدونا على التلفزيونات التفاعلية حضارة ومدى وكل زون. بحلقة جديدة من مساحة أمان معكم بالإعداد والتقديم بكل المحبة الأخصائية النفسية هالة يوسف، وبترافقني بالهندسة الإذاعية والبث المرئي زميلتي دنيا خالد. يسعد أوقاتكم أعزائي المستمعين. اليوم بحلقتنا رح نتحدث عن موضوع جدا مهم استكمالا للحلقة السابقة. بالحلقة السابقة من برنامجنا تحدثنا حول المشاكل الأسرية وتأثير هاي المشاكل على تطور الأطفال من مختلف المناحي. اليوم رح نتحدث بشكل موسع أكثر عن المشكلات السلوكية اللي بتصير عند أطفالنا. هل هاي المشكلات مكتسبة؟ هاي المشكلات ولد معهم؟ هل هاي المشكلات مرتبطة باضطرابات معينة؟ رح نجاوب عن كثير استفسارات، ولكن خلوني قبل أرحب بضيفتنا باستوديوهات أمن 24 أخصائية التوجيه والعلاج السلوكي الأستاذة والأخصائية مجد ملحم. أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا فيك حبيبتي.
0: أهلا مجد، يعني أنت نورتينا أول إشي بالاستديو. إحنا اليوم حابين نستفيد من خبرتك وكفاءتك بهذا المجال، وأكيد كتير من الأهالي اليوم بيستنوا حلقة زي هاي نسلط فيها الضوء على قضية تعتبر الأهم اليوم عند أطفالنا. صحيح. اللي هي المشكلات السلوكية. اليوم للأسف يعني أستاذ مجد عم نشوف مشكلات سلوكية خطيرة وكبيرة عند أطفالنا، نتيجة مثلا البيئة، نتيجة مشكلات أسرية، نتيجة السوشيال ميديا والغرق جدا كبير فيها. يعني بديش أحكي أسباب، رح أترك لك أنت المجال، ولكن خلينا نحكي أستاذ مجد بالفقرة الأولى من برنامجنا اليوم، خلينا نحكي عن استقرار الأسرة وقديش بيأثر الاستقرار عند الأسرة على سلوكيات هذا الطفل.
1: شكرا على الاستضافة، وفعلا الموضوع كتير مهم كونه عم بيكون في عنا هلأ أعداد هائلة من الأطفال عم بيكون عندهم اضطرابات للأسف، وهي الاضطرابات هلأ موجودة في كل البيئات، بيئة المجتمع، بيئة المدرسة، بيئة البيت، العائلة الكبيرة، الشارع، عم بيكون في عنا مشاكل كتير كبيرة. زي ما قلتي وتفضلتي أكيد في عنا مسببات، هلأ الأسرة واحدة منها، وفي عنا كمان مسببات مختلفة بالعادة بتأثر على أولادنا، منها التقليد، السوشيال ميديا، الفاقد التعليمي، أولادنا عم بيقعدوا في البيت مدة زمنية كتير طويلة. صحيح. فبالمقابل وقت الفراغ بزيد، ولكن الأسرة فعلا هو سبب رئيسي. إذا الطفل مش عم بيكون مرتاح في بيته، مش عم بيكون حاسس بأمان في البيت، طبيعي إنه الصحة النفسية عنده كلها تتأثر، فبالمقابل كمان الصحة السلوكية بتتأثر جدا.
0: أكيد. فكيف ممكن نحكي شو هي السلوكيات اللي ممكن تظهر عند الطفل نتيجة، خلينا نحكي، مشكلات أسرية، نتيجة مشاهد إلها علاقة بالعنف، الصوت العالي، بيئة غير آمنة، شو ممكن يظهر عند الطفل؟
1: هل إحنا حددنا نوعية معينة من السلوكيات؟ هي السلوكيات اللي بتيجي من الأماكن الآمنة، البيت، اللي هو يعتبر أهم إشي. هلأ كتير أوقات من الأطفال اللي بواجهوا مشاكل في الأسرة، خصوصا كان في عنا عنف، كتير مشاكل بنواجهها أن أولادنا بيكون عنا سرحان كبير في البيئة التعليمية. كيف مجد؟ شو العلاقة؟ لما الولد عم بحس إنه أمه خايفة أو أبوه خايف، سواء من مستوطنين، سواء من عنف أسري، سواء من تهجمات من العائلة الكبيرة، أولادي حتى هم بالحصة، أطفالي اللي هم الأطفال اللي تحت العلاج، حتى هم بالحصة بيكونوا عم بيفكروا بأمهم. طب ماما شي السيف، بابا هي السيف، عقلهم بروح. المس بتبلش، ابنك بسرح، ابنك ما بسمع الكلام، ابنك برضاش يحل، ابنك ولا كأنه بالحصة. بس حقيقة في عنا إشي رئيسي، ابني مش آمن. في بعض نهاية التدخلات عملوها قريب النبي صالح، بعض العائلات اللي كانت تتعرض للعنف من قبل المستوطنين في مكان معين كانوا أكتر صفوف عم بتواجه مشاكل من ناحية سلوكية مع أطفال، سرحان، فقر تعليم كتير شديد، انحلت بتليفون. إنه الأهل بيقدروا يطمنوا عليهم باللحظة اللي بيخافوا، انحلت بتليفون. وانس الطفل صار حاس إنه أمه سيف، أبوه سيف، هي واز فاين
0: 100% مرات. وهون بنأكد يعني اسف على المقاطعه بانه الاحتياج الاساسي للطفل هو الشعور بالطمأنينه والامان. يعني انا ذكرتها بالحلقه الماضيه بانه
1: حتى احنا كمان
0: يعني انا ذكرتها بالحلقه الماضيه بانه حتى الجنين لما ينولد هو ما بيكون يفتش على صدر امه عشان ياخذ حصته الغذائيه او ياكل، هو بيكون يفتش على
1: قلبه 100%
0: عشان يشعر بالدفء، عشان يشعر بالراحه، عشان يشعر بانه هو ما خرج من هذا الجسد.
1: صح
0: 100%. فالأمان هو خلينا نحكي هو أول درجة على سلم ماسلو لحتى الأطفال يعيشوا براحة،
1: وبنفس الوقت هو أول تريجر للسلوك.
0: 100%.
1: يعني هو أول إشي عشان طفل يكون آمن ومرتاح ويعطي وأول سبب لتريجر السلوك.
0: فهمينا يا هاي أكتر.
1: لما الطفل يكون عنده الأمان مش كافي ومش قوي، فعلياً دي حاول يبقى أماكن تانية بطرق تانية. يعني بعض الأطفال اللي بيحسوا أنهم بحاجة الاهتمام والحماية من قبل الأسرة بيصيروا يطلبوها بطرق سلبية. إذا أنا مش قادر أخذ الاهتمام بالطريقة الطبيعية، أنا شاطر، علاماتي عالية، المس بتحكي عني حلو، أنا بتتوقعي كأخصائية أو كأم أنا بتتوقعي بخليكي تخافي على ابنك أكتر أو بخليكي كتير تقلقي أكتر أو على الأقل تحبيه أكتر. أنا بتحسي أكتر طفل اللي بجنن وبيحترم الكل ومهذب وعلاماته كاملة، ولا الطفل اللي بيعمل حاله واللي بيضرب والمس بترن عليك تحكي عنه؟
0: أكيد أكيد التاني،
1: الطفل التاني
0: أكيد طبعا.
1: أنا أسرع
0: لأنه هو بيحسسني دائما بالخوف عليه.
1: وكمان برضه إذا قمنا موضوع الخوف كمان برضه الإحراج،
0: مين
1: بيحرجك أكتر؟ مين بيخليك جننون المدرسة قد ما رنوا عليه؟ شغلي صار يطردني قد ما بروح.
0: هل الطفل واعي لهاي التفاصيل مجد؟
1: رح تنصدمي إنه هذا ببلش حتى من عمر 3 سنين وطالع.
0: يعني أنا بشوف الأطفال مثلاً اللي بتضرب بعض بالبيت الإخوة لأنه بيكون بحكولك يلفت.
1: أنا أسرع تقومي لأولاد تحكي لهم أنا فخورة فيكم كتير كيف أنتوا بتحبوا بعض، ولا تقومي تقاتلوا مع بعض؟ أنا بخليك تقومي
0: اللي بخليني أقوم أسرع عنهم يضربوا بعض. أنا
1: بخليكي تخفف الطوش بينك وبين زوجك. طفل قاعد بصرخ ولا طفل قاعد بيلعب مبسوط؟ اللي بصرخ بتركضي له أكتر، فبالمقابل هي كان سيك اتنشن هيك.
0: بس برضو بدي أكد على نقطة أساسية، يعني بأنه الأطفال مختلفين جدا مجد.
1: صح.
0: يعني جدا طرقهم بالتعبير مختلفة.
1: 100%.
0: في أطفال ممكن بمشهد معين أو اتجاه صدمة معينة يكون دورهم بأنهم ينسحبوا، في أطفال يعيطوا،
1: تبول لا
0: أو ممكن تبول لا إرادي، وفي أطفال ممكن يضحكوا ويمزحوا ويغنوا،
1: خسارة تعليم كبيرة.
0: وفي أطفال ممكن ينفصلوا عن الموقف كليا ولا كأنه صار. 100%. وتحسي أنه الموقف انشطب من باله
1: تماما.
0: بس مين الأصعب؟ خلينا نحكي مين الأخطر؟ هل الطفل اللي بيعبر عن الغضب ولا الطفل اللي ما بيعبر وبضل ساكت؟
1: الطفل السايلنت بالعكس هو أكثر عرضة لأن الموضوع يتشعب أكثر. لأنه أنت بتخيلة إذا أنت هلأ عم بتفكري بإشي في راسك تمام؟ إذا ما حدا صلح لك إياه من وين تاخذ الجواب؟ من عقلك.
0: 100%.
1: عم تاخذ الجواب من عقلك. لتسي اثنين عم بيتطلقوا والطفل مش عارف، سامع وشاف بس امه واهله ما حكولوش وهو عامل حاله مش عارف. بتتوقعي التساؤلات مين برد عليها؟
0: مخه، هو برد على حاله.
1: تهيؤاته حيتركوني يعني. كل واحد حيتجوز حيخلفوا انا رح بطل في إشي، بس باللحظه اللي بحكي رح ينصدم انه الكل عم بفكر فيه.
0: صح.
1: لو أنا انفصلت أنت روحي، لو أنا صار عندي أنت أول واحد، فبصف الطفل عم بياخذ سكيورتي عالية. أكيد الطفل اللي بيعبر سواء بطرق سلبية أو بطرق لغوية هو كتير أأمن لأنه I have something to go to، صار في عندي إشي to face. بس الطفل السايلنت ما شاء الله حبيبي تقبل الموضوع بهدوم أحلى
0: ما أنا
1: ويرضى عليه
0: 100%.
1: بس أنت مش عارف إيش في جوا. زي مثلا أطفال بحب دايما أحكي بهاي المواضيع، ممكن مش كتير ناس بحبوا، نحكي موضوع الدين. طفلت كتير مرات بتخاف. نحكي في واحدة قالت لها عن موضوع إنه الله دايما أنت مش محجبة، ربنا بده يرفعك من شعرك.
0: صحيح.
1: ما صارحتني في الموضوع. يا حرام، لحد ما بالليل صارت عم تقولي ماما الله بحبناش. عملت سيناريو كامل وحللته وصار في عندنا مشاعر سيئة تجاه الدين، كان ممكن حله بكلمة صغيرة.
0: 100%.
1: The second we answered كل شيء راح.
0: 100%.
1: كل شيء راح، الحب رجع، الإيمان رجع.
0: وإحنا يعني من منصتنا هون مش دائما بنحكي بإنه الحل لتسعين بالمية من المشكلات النفسية التعبير، مساحة آمنة. اليوم برنامجنا اسمه مساحة أمان. إحنا بس بحاجة لمساحة، الصغار والكبار فينا كلنا بحاجة لمساحة.
1: مش عم نحكي نوافق بالضبط،
0: للحوار
1: مساحة تعبير. مش عم بحكي وافقي، بس أعطي مساحة تسمعي، ما تحكي هاي تربية حديثة. لا صحيح. أنا معك مش تربية حديثة، بس قرارك بتنفذ، بس قبل
0: بس اسمعي
1: اسمعي
0: أعطيني مجال إنه يحكي.
1: صحيح إذا في مفهومات، إذا في مفهومات خطأ.
0: صحيح. طيب في اليوم دراسات مجد، يعني وأنا بحاول أحضر لليوم لهاي الحلقة، في كتير دراسات اليوم أوروبية للأسف، ولكن صحيح. كتير دراسات بتحكي، يعني من 2022 لليوم في عدد هائل من الدراسات اللي أثبتت بأنه السلوك هو مش وليد البيئة وليس مكتسب، في جزء كتير كبير وبتعدى النص، احنا بنحكي عن 55% لأكتر من السلوكيات هي وراثية محملة على الجينات. يعني في كتير تجارب، احدى التجارب اللي قرأتها بيحكي انه فصلوا الاب عن الطفل ولكن كان بيحمل نفس السلوكيات اللي موجودة عند والده مع انه كتير بعاد عن بعض. هلا انا بعرف اخصائيين السلوك بيركزوا على فكرة انه التقليد والنموذج وانه كيف الولد بيقلد وبيبتكر، وهذا الشيء موجود بحياتنا احنا عم نلاحظه. يعني انا كأم عم بشوف ابني عم بيعمل كتير حركات عم بيعملها والده، وبتلاقيه بيقلده بحاول انه يتشبه فيه 100%. ولكن اليوم الدراسات بتأكد انه في جزء هي جينات. شو رأيك بالموضوع؟
1: أكيد، بس أكيد هذا الحكي صحيح 100 نحكي 100 بحسب أنت عم تحكي بالناس عم تأكد الموضوع هذا، وأنا مع هذا الموضوع، ولكن فعلا نقطة معينة لازم الكل يعرفها، الجينات مش معناها أنه السلوك رح يطلع للطفل. في عنا إشي كتير مهم، هلأ بالعادة بعض الاضطرابات بتكون كامنة تنيد التريجر، يعني ممكن أنا ماخذة من صحيح. بابا سلوكيات بس مستحيل تطلع لحد ما يجي هذا التريجر. في بعض الأطفال بضلهم مع هذا الجينتك نحكي اللي عندهم
0: مخفي طول عمرهم
1: وما يطلعش
0: مخفي.
1: عن نقطة معينة يطلع
0: مزبوط،
1: زي فور اكزامبل زي الروماتيزم ممكن يكون موجود صح. طول العمر بالجسم بس مستحيل يطلع إلا عند الولادة
0: صح.
1: مستحيل يطلع إلا إذا أخذت دواء عمل تريجر لهذا الإشي. فللأهل بحب يعرفوا ما تخافوا، مش معناها إذا أنت حامل للجين معناها ابن انك رح يكون عنده، ممكن انت عندك الجين والطفل عنده الجين وممكن ما يطلع اذا كان في بيئه امنه
0: 100%.
1: ما نحتاج، فبالمقابل قدر ما يعني على قد ما انا بحمل بيئه
0: صحيح
1: بخفف من ظهور هاي الجين. والاحسن من هذا اذا كان على عمر يكون كبير يقدر يتعامل معها صحيح. يعني يكون روماتيزم بالضبط ظهر على عمر اكبر كثير احسن ما ظهر على عمر صغير اللي ما بيقدر يتعامل معه
0: صحيح.
1: يتحكم باكله بالرياضه بالوزن بكل شيء، على كبر كثير بيكون اهون لانه الطفل بيكون والشخص بيكون عنده مساحه يتعامل معه. فانا علي اوفر لابني اكبر مقدار بيئه من الامان، مش عم نحكي عن الامان الواسع والشديد، عم نحكي عن الامان بحيث ابني لما يكبر يكون قادر يواجه.
0: صحيح 100%. يعني اليوم لو بدنا نحكي يا مجد عن أساليب التربية المتوازنة، بدناش نحكي تربية حديثة، بدناش نحكي تربية قديمة، لا بدنا نحكي بسياسة خد الآيباد مامي it's okay
1: هداها بس حل عني،
0: ولا بدنا نحكي بسياسة هاي الشبشب قوم أدرس
1: صح،
0: بدناش نحكي بهدول الأسلوبين. اليوم إحنا كأمهات، يعني إحنا بنحكي عن جيلنا، إحنا كأمهات شو الأسلوب التربوي اللي لازم نشتغل فيه مع أطفالنا؟
1: امبارح كان عندنا لقاء بالمحكمة العثمانية كنا عم نعمل مع مجموعة أمهات، وكان جزء من أجمل اللقاءات كنا عم نحكي عن كيف نعمل نسخة أفضل منا كأمهات من صحيح. غير تأنيب ضمير ومن غير ما نحس دايما إحنا مقصرين مشان فيديوهات وريلز اللي عم نشوفها اللي عم بتخلينا نحس إن إحنا
0: مقصرين كتير،
1: إحنا ضعاف
0: صح،
1: إحنا مش مناح، إحنا ولا عمرنا كنا كفاية
0: صح.
1: هاي الفيديوهات أنا كل فيديو بشوف إنه أم قاعدة مع ابنها ساعتين بحس حالي الله
0: ليش أنا مش قادرة أعمل هيك،
1: بس بالحقيقة هذا الأم هي وفرت هذا الفيديو عشان تعمل
0: ميبا.
1: بس بالواقع هو مش هيك. فتعليقاً على هنا إيش أنا بقدر أعمل كأمهات، وهنا بتمنى تفهموني من القلب كأمهات وكأباء، ما تغيروا، اعملوا المناسب بحسب البيئة، حافظوا على القرارات. بدك تطبخي قعدي على جوال، ما حدا بلومك أنه بالنسبة إلي البديل أنه يقعد وقت فراغ لا
0: أوكي.
1: إذا أنت عندك طبيخ قعدي على جوال، بس في عنا شرط، إذا أنت عم تطبخي وفي أولاد عم بيلعبوا ممنوع جوال، طالما في بيئة تفاعلية ممنوع، مش أنا طلعت من دائرة عادي صار ممنوع، يعني عم نحط جزم نهائي ممنوع تعطي الجوال، لأنه في عندي مساحة حلوة ابني يتعلم منها بس ما عندي أولاد وأنت لحالك أعطي ما تفكريش مرتين ما تفكر إذا أنت تعبان كتير ومريضة أعطي، لأنه البديل أسوأ. البديل حتعصبي رح تصرخي عليه، والبديل الثاني رح يوجعني كمان إنه ابني قاعد لحاله هيك بتصفن سرحان.
0: بس إحنا بنعرف مجد بإنه، يعني أنا كأخصائية نفسية بحكي لك، إحنا بنعرف بإنه للأسف التكنولوجيا الأيبادات والتليفونات وما إلى ذلك بمختلف البرامج، حتى البرامج التعليمية اللي فيها بمختلفها، هي جزء أساسي من التأخر عند الطفل، تأخر اندماجه بالواقع، تأخر النطق، تأخر التواصل، اندماجه وغوصه بعالم افتراضي.
1: هلأ يعني دراسات صار في عنا شفت،
0: أوكي
1: هلأ صار في عنا شفت، بطلوا يحكوا عقا أو لا، يعني كلمة ما تعطوا الجوال وأعطوا الجوال نوعا ما بنقدر نحكي إن هلأ بطلت موجودة في الدراسات. صارت متى وكيف وشو النوع، يعني أوكي. تلفزيون مش جوال، التلفزيون مساحة واسعة مكان ثابت 100%
0: أهون بضلوا أهون
1: التلفزيون في عندي باك جراوند واسعة، يعني بقدر أشوف كل المحيط
0: 100% الجوال فيلم عائلي بس
1: الجوال أنا بفوت جوا والجوال متنقل
0: صح.
1: يعني الجوال بالصالون بالحمام بغرفة النوم بالقعدة وأنا عم باكل وأنا عم بشرب وأنا على الدرج
0: 100%
1: بالتلفزيون له مكان ثابت فعليا، إذا ابني تحرك عينه هناك بروح. كمان النوع، إذا المحتوى بطيء ليش لا، إذا المحتوى سريع ممنوع. أوكي. المحتوى البطيء بقول لك ما بدخل الطفل بالهرمون الفيز اللي بصير في عندي اللي هو قوم بسرح، لانه البطيء بتضلك على طول انت
0: عايشه مستثاره موجوده
1: بالضبط، بس لما يكون سريع بضيع. فعشان هيك هلا صار في عندنا شفت اللي هو متى، يعني كيف انا قلت حطيت حزم بانه ممنوع اذا في عندي بيئه تعليميه او بيئه اولاد عم بيلعبوا ممنوع اقرب الجوال، بس انا لحالي بالدار فيش عندي بديل نحكي مش ما في عندي ألعاب وابني مش عارف يلعب لحاله ممكن أقعد نص ساعة ثلث ساعة
0: أوكي.
1: يعني روحي على آيكون مول كله شاشات
0: صح،
1: روحي بسوبر ماركت فاتح، في الدار كلهم فاتحين جوالات
0: الكل يعني ماسك. بس نحاول نقنن قدر المستطاع،
1: لازم نقنن. هلا الفكرة نص ساعة على ساعة على ربع بالنهار ما بيعملوا إشي، خصوصا إذا كانوا متفرقات ومقطعات.
0: يعني إحنا بنحكي عن أطفال من أي أعمار
1: مجد. هلا
0: هلا المستمعين
1: احنا بنفضل دائما فوق عمر 4 سنوات 5 سنوات
0: اوكي. لسنا اليوم بنشوف اطفال للاسف مجد عمرهم سنه معهم جوال
1: مسكين صح،
0: يعني احنا للاسف اليوم اذا بتركبي تاكسي بيكون في ست
1: الولد معه
0: مش عارف تسكت ابنها
1: بتعطي الجوال
0: ماسك الجوال وعم بحضر هالصيصان، ما بتطفي هالصيصان الا هو قلب هو الصوص الخامس عجب على الدنيا بالتاكسي.
1: متخيله
0: وبصير يترمى بالارض وبصير، وانت بتعرفي للاسف بانه حتى مجتمعنا
1: متقبلش.
0: ما بيتقبل بالضبط سكتي ابنك شو ماله مش طبيعي ماله اشي وديعة اخصائيه صح. كتير بنسمع هاي المصطلحات
1: عشان اليوم شو نعمل. بنصح الأهل أعطوا الجوال أنتوا وهذبوا، يعني ما تضلك مخبي الجوال لحين ما تحتاجيه، لا أدمي اليوم وهذبي السلوك، يعني أعطيه نص ساعة وضلك وقفيه كل 5 دقائق أو بتحكي تليفون بتصير نوبة صح؟ رجع الجوال بدي إياها جوالي صحيح. بس أنت وين؟ في مكان آمن، أنت في دارك لو عجب بتروحي على الحمام لحد بتخلص النوبة بتطلع ماما خلصت حكي مع بابا خد جوالي يا عمري، أخذوا 5 دقائق تحكي مع تيت تعطيني جوال بتصير كمان نوبة لحد ما يصير لحال يقولك خدي الجوال بديش إياه. لما أروح على الدكانة أو على السيارة بقوله أعطيني حيعطيني لأني عالجت وين
0: بالبيت
1: في مكان آمن
0: 100%.
1: هاي المشكلة، الأهل بيجي بيعالشوا بالطلعات بالمولات بالعزايم لما بدوح يأرجلوا مع صحباتهم.
0: انت بتعرفي يعني تعقيبا على هذا الموضوع وأنا اليوم بحكي يعني من تجارب عم بعيشها بعيوني، في نوع من خليني أحكي لك من الوصمة من التعليقات الجارحة اللي بيسمعوها الأمهات. اليوم في جلد للذات عند الأمهات بطريقة مش طبيعية
1: وجلد حمل لحالهم
0: 100%. يعني اليوم مين، يعني أنت بتكون بموقف بتعطي ابنك التلفون لأنه مش عارف تسكتي أو مش عارف تتصرفي معاه أو أنه عجب عليك عند الناس، عطول مثلا بتكون معاك حماتك فبتجحرك ما هي معوديته على التلفونات صح. بدها تريح راسها وما إلى ذلك. يعني أنا بحكي لك نموذج قصة صغيرة، يعني قديش في تعذيب من المجتمع أيضا وضغط من المجتمع على الأم بأنه أنت لازم تكوني أم مثالية. طب ما هو فيش قدرة بأنه إحنا نكون ملائكة صح. وصانعين للمستحيل
1: صح.
0: قدر الإمكان منحاول وكل يوم بداية جديدة وكل يوم منحاول صح. مع أطفالنا. بس هل إذا عندنا مشاكل، إذا عند أطفالنا مشاكل سلوكية هم صاروا مش أطفالنا وصرنا نكرههم وإحنا بطلنا أمهات مثاليات صح. وصرنا سيئين، كيف نتصرف مع هاي المعضلة اليوم؟
1: من الأشياء اللي بحكيها من الأشياء اللي هلأ قلنا الاقتراح، هذا هي من أروع الاقتراحات الناجحة حتى في العلاج
0: أوكي.
1: يعني أطفالي هلأ الأم تترك الجوال والطفل بيقربش عليه، هذا التدخل لأنه صار بمكان آمن عشان ما تضطر تشوفي قدام الناس. بعرف
0: اللي هي السحب المؤقت كل شوي
1: السحب المؤقت بس دايما justified بدون قهر أعطيني إياه. No justified ليش تحكي تليفون ماما؟ مش هذا وقته إلو 45 وحنا متفقين ال 45 قطعيهم عشان يصير ابني لحاله ماما خدي انت هون عملنا كتير أشياء حلوة. أول إشي قطعت الاستثارة بطل في عندي استثارة طويلة لأنه بالعادة أولادنا ببلشوا يعصبوا إذا طولوا بصير انغمس
0: صح.
1: أنا بصير أوقف وانس حسيت بده أعطيني أحكي تليفون بتصير النوبة قصيرة كمان مرة قصيرة كمان مرة قصيرة. نصيحة ما تستني تطلعي برا مع الناس عشان تعالجي
0: اليوم يعني مجد أسف على المقاطعة عم نحكي عن نوبة الغضب اللي لها علاقة مثلا بالجوال في كتير أشياء
1: الملدان يس
0: مثيرات
1: الشوكولاتة زاكي
0: 100% اللي بيصير فيها نوبات غضب كيف نتصرف بنوبة الغضب. انت يعني ذكرتي بالسيناريو اللي حكتيه بأنه أنا رحت على الحمام مثلا
1: بنفصل
0: كيف
1: الدراسات العلمية عم بتأكد هذا الاشي على فكرة أول مرة بحكيه فرح ينبسط الأهل لأن أنا بريحكم من تيجوا عندي على المركز
0: أوكي.
1: الدراسات العلمية عم تثبت كل ما قللنا المثيرات خلال النوبة كل ما النوبة انتهت كتير أسرع
0: رح بمعنى
1: يعني يجربوها اليوم رح ينصدموا
0: ننسحب يعني كليا
1: ممنوع أي تدخل لفظي أو بصري حتى هي ممنوعة هي ممنوعة
0: اوكي
1: بس ما حكيتش
0: بس انا دخلت اثرت توفى وراح يزيد
1: مش بس هيك هذا بحاجه لتحليل جحرتني عملت لي هيك يعني هددتني كله تحليل انفصلي خليك بمكان امن انا موجوده عيني بالارض ممكن يضربني مس شعري انا بضل نحيت لحد ما تنتهي النوبه بحضن بدلل ببوس بعبط
0: لعند ما هو يخلص كمان.
1: لازم هو يجي يخلصها مش انا اخلصها انا علي اكون امنه انا علي اكون امنه أنا هي
0: في أطفال معك. اليوم أنا شاهدت أكثر من موقف للأسف في مطاعم وفي أماكن عامة الطفل بتعدى عائمه وبضربها
1: متخيلة
0: شو نعمل يا مجد اليوم عم بسمعونا كتير
1: هلا أنا بحكي لكتير أمهات ممنوع تعالجي برا لما بتعالجي بتعالجي بس في مكان آمن
0: بالبيت
1: بالنسبة لي باللحظة اللي بتعالجي برا
0: بينك وبينه ولا أبوه لازم يكون موجود
1: أنا بفضل دايما فرد واحد وبحب أزيد يعني ما بلش بالأم أوكي. بس الأم تخلص بدخل الأب بدخلش اثنين مع بعض لأنه أوكي. وقتها برجع على النقطة اللي إحنا قلناها بالأساس ابني فقد الامان لما تخبطي قدام الناس
0: خلص
1: انت كسرت الامان اللي احنا حكينا عليه اول مره
0: 100%
1: فدايما تستنيش تستنيش
0: وهذا اللي حكينا عليه بالحلقه الماضيه صح
1: ممنوع. عالجي بالدار صح. عالجي في مكان امن فيش داعي نحكي لحدا تجاربنا وقد احنا ربينا عالجي في البيت عشان برا انت تستمتع وهو يستمتع وتحسي بالطفوله عن جد تستمتع معهم يعني راح تشوف فرق كتير كبير. استثمري انه احنا لا بعطله في عنا اضرابات استثمري هذا ممكن يكون إشي كتير إيجابي مش سلبي
0: وبس
1: احنا عم ناخد
0: عن جد
1: بس في مكان آمن ولا حتى عند الحما ولا حتى عند أهلك لأنه عند أهلك راح يتدخلوا خلص تركي جاي تربي عنا
0: صح
1: جاي تربي عندي يعني حبيبي هاتا يا عمري
0: صح
1: شو طلعتي تيتا اللي منيحة وانت شريرة برضو كسرنا الأمان دايما بلش في مكان آمن
0: صح. طب اليوم يعني أخصائية ماجد اليوم لما نحكي عن مشاكل سلوكية بنحكي عن مشاكل ممكن تظهر عند أي طفل
1: صح
0: وبنحكي عن مشاكل سلوكية بتظهر عند الأطفال اللي عندهم صعوبات يعني متلازمة داون توحد غيرها هايبر أكتيف وما إلى ذلك. خلينا نحكي عن الجزئية الأولى اللي هم الأطفال اللي ما عندهم مش ولا إشي بس عندهم مشكلات سلوكية يعني هم ما عندهم ولا إشي ولكن بتلاقي بأنه المس والله حكت شخصته صعوبات تعلم
1: صح
0: المدير وصمته. المدير شخصه بأنه عنده ADHD
1: صح.
0: جارته شخصته بأنه الولد بسرح انت فاهمه احنا بناخذ تشخيصات من الكل صح. الكل حتى مديرك بالشغل اذا جبتي ابنك معك على الشغل بشخصه
1: صح.
0: تمام فاحنا هذا الطفل اللي ما عندوش ولا إشي وعنده مشكلات سلوكيه هاي مشكلات سلوكيه لو افترض لك انا سيناريو مثلا هذا الطفل ما عنده قدره على التوافق مع اخوته دائما بمشاكل الطفل كتير حركه الطفل مثلا كتير شاطر بالمدرسة بس هو كتير كتير نشيط الطفل ما بينصاع للأوامر بده الواحد يحكي له 4-5-6 مرات لحتى يرد على الأمر وعنده عناد مش طبيعي وخليني أحكي بتجاوز الحدود بمد إيده على إمه بمد إيده على الكل ما عندهش مشكلة.
1: هلا هون أول شي بعمله أنا كأخصائية كمس كمديرة كمعلمة مدرسة كجارة كصديقة كحماة كتيتا
0: ما
1: بوصف السلوك
0: بوصف السلوك
1: بس
0: تمام.
1: ابنك بضرب إخوانه بحكيش ابنك عنيف
0: أوكي
1: أوصف السلوك ابني بتحرك بحكيش عنه ADHD
0: أها
1: ابني بسب ما اسموش قليل الأدب. تعطوش وصمات. أعطوا سلوكيات صفات. ابني علاماته ممتازة، ابني بضرب، اسمه بضرب ما اسمه عنيف، لأنه ممكن يكون هذا السلوك بس موجود في هاي البيئة.
0: هاي السلوكيات ناتجة عن شو؟ يعني إذا البيئة آمنة والأسرة تمام،
1: في عنا تقليد.
0: تقليد من مين؟
1: حكينا في عنا أطفال
0: عن السوشيال ميديا ممكن،
1: وفي عنا كمان الأطفال اللي بياخدوا اهتمام أكتر. شو قلنا؟ هذا الأطفال صح. اللي ممكن أضعف بالصف بياخدوا اهتمام واجتماع أولياء أمور واهتمام وستيك وكارد ونجوم عشان يشجعوه.
0: صح.
1: هناك الطفل الشاطر الله يرضى عليك يما محلك.
0: وأنا بشوف إنه الطفل الشقي بالمدرسة هو رئيس العصابة،
1: بياخذ
0: يعني أكيد. ما تتخيلي، لأنه بمجرد ما هو طفل شقي، أنا يعني لاحظتها بأكثر من مع أكثر من طفل، بإنه بدارو. كل بده يكون الكل بده يكون صاحبه،
1: وبده داروا لأنه بداروا بصير يحسوا مهم.
0: الكل بده يكون صاحبه.
1: ما احنا شو قلنا بالتقليد؟ بصير يقلدوا الطفل اللي عنده مشاكل، لأنه الطفل عنده مشاكل عم بياخد اهتمام، عم بياخد سمع ولي أمراء،
0: هو عم بتعزز. كيف بده يعدل سلوكه؟
1: هلا حبايبي أولادي بفهموه تعزيز، بس هو حقيقة مش تعزيز. يعني لما سوري لما نجتمع مع أولياء الأمور، إن بتربي حضارة بتعمي قتلة يا حرام
0: 100%.
1: بس الأهل الولد شو شاف؟ الكل مجتمع عشانه، شافوا الصورة البرة،
0: شافوا الحقيقة،
1: شافوا إنه المدير قال له طب تعال نجرب طريقة التعزيز، حط له نجوم كل مكافأة. إذا كل ما أنا كنت زيه بتكافئ زيه. ولادنا ما بيفهموا إنه إحنا شفنا الأوتلاين، ما شفنا البروسس.
0: صح.
1: زي الطفل اللي بصير عنده تبول لا إرادي، أنا بعطي الوصف بس أنت مش عارفة شو اللي كان جوا.
0: 100%.
1: هو بالنسبة له أنا عم بعمل نونو عشان ما تتقتلوش. أنا عم بعمل نونو عشان في ولد بضربني في المدرسة. إحنا شفنا الأوتلاين ما شفنا الجوا. أولاد بيقلدوا الجوا، أولاد بيقلدوا البرة ما بيقلدوا الجوا.
0: قديش الأطفال ذكيين مجد؟
1: كتير.
0: قديش الأطفال عندهم القدرة كتير على التعبير بطرق مختلفة. إحنا كتير. لما نكبر ببطل عنا هاي المساحة
1: عالي صح؟
0: اللي إحنا نعبر فيها،
1: لأنه في عنا احتياج.
0: 100%.
1: أنت هلأ معكي مصاري وكل شيء، بتروح بتاكل بتشرب تعمل أولادنا لا. أولادنا معتمدين اعتماد كامل عليك، علي صح. على أم. فبالمقابل كل شيء من خلال، عشانك أولادي لما يكونوا بحاجة لازم يخترعوا يبدعوا، احنا لا، احنا كل شيء بدنا اياه معنا. يعني سوري زعلت ببعد بدي اكل بشتري. اولادي بدهم يترجوك تطعميهم، بدهم يترجوك تطلعيهم، بصفي قرارك انت اللي بقرر شو يعملوا.
0: يعني اليوم في مقوله انا سمعتها من اخصائي كمان عامل معنا بنفس المجال، حكى بانه كل ما الطفل حس بالامان اكثر اتجاه شخص معين، الام او الاب،
1: كل ما زاد السلوك،
0: كل ما ازداد السلوك السيء. فأنا وقفت على الموضوع بأنه شو بتحكي يعني؟ ما هو الأمان والعاطفة هاي احتياج أساسي.
1: بس
0: حكالي كل ما يحس بأنه أنت بتحبيه أكثر، وكل ما يحس بأنه هو مطمن أكثر، رح يزيد السلوك السيء، لأنه عارف بأنه مستحيل أنت تعاقبي،
1: لأنه he's testing the boundaries، عم بجرب الحدود.
0: حلو. وهذا التجربة من أي لأي
1: هو
0: عمر
1: هو بجرب الحدود. هلا المفروض وانس جرب اوقفهم لحدودي. حدودي ما بيروحوا، اني انا بحبك. حدودي ثابتين. يعني ما بدي البس، اوكي هاد ولا هاد، بدنا نلبس اتس دان، الموضوع غير قابل للنقاش. بدك الاحمر ولا الاخضر، هذا في مساحه،
0: اوكي.
1: بدك عصير ولا عصير عنب، في مساحه،
0: اوكي.
1: بدك عصير ولا كولا، مش مطروح، حدودي بنطبش فيها. بدك ايكومول ولا كاسامول، حر، مساحتك. مش راح نطلع، مساحتك طلعت خلصت. يعني بعطي مساحة أسمع ابني لحد ما تيجي حدودي. الدنيا 12 بالليل ما راح أطلع، ولا يعني ما بحط اقتراحات أصلا، موضوع انتهى هنا. أنت طبيت في حدودي، لأنه ساعة 12 بالليل ما راح أطلع.
0: أوكي.
1: سوري ماما، let's say مثلا
0: اليوم في كتير أمهات رح يحكوا عنك شريرة مجد.
1: أو كتير أكيد.
0: أنا واحدة منهم، بلشت أحس إنك شريرة شوي.
1: أنا حدودي كتير واضحة.
0: يعني أنا مع إنه إحنا نفرض حدود،
1: بحب
0: أسمع رأيها، مش
1: هامشهم بالحمرة ولا الخضرة،
0: 100% بالاختيارات،
1: ولا همبرجر، عصير عنب ولا في البرتقال. بس الدنيا برا برد وبدي يلبس كت، it's gonna be no.
0: أوكي.
1: بدك أحمر ولا أصفر، بس مش مطروح الكت لأنك حتمرد.
0: يعني هون إحنا بنحكي عن أطفال سليمين 100%، بيعانوا من شوية مشاكل.
1: بعطي مساحة كاملة بالحدود، كل واحد له حدوده. يعني أوكي. بس ما حلك تقولي خلص، بس ما بسمحك تضربني، هتصفي حدي، لأنه باللحظة اللي بضربني أنا رحت للمكان اللي أنت قلتي عنه، أنت ما بتعرف.

0: واخذت منه التليفون قام ضربها.
1: في مكان، في مكان امن،
0: بمكان امن بالبيت.
1: المفروض بقعد بشرح له اول مره، بشرح له ثاني مره، ثالث مره، الرابعه ببلش اخسر. اذا انت، اذا انت
0: من الامهات بقوموا بضربوا ابنهم،
1: وهذا بالنهايه العنف بجيب عنف،
0: العنف دائره
1: قاعد، العنف بجيب عنف. احنا حدودنا وين صاروا؟ لا يعني لا بس بنقشش. بليز بدي ايكم مول، بدي ايكم مول. نو الساعه 12 بالليل ما رح نطلع، مستحيل نطلع، ما رح اطلع 12 بالليل. هلا اذا ابني والله جاب علامه كتير كتير كامله وانا وعدته وصار معي ظرف وما طلعتش، هون انت مجبوره تطلعي ان شاء الله 1 الصبح.
0: اوكي
1: بس اذا ابني فطن الساعه 10 بده يطلع لانه بده يطلع،
0: لا
1: هون باوند، هون حدود. هلا في اهل بيحكوا عني شريره، صح، بس اكون معكم صريحه، الولد، وهي بتمنى الاهل يسمعوها بحب كبير، الطفل اللي حدوده مش واضحه رح يضل كل مره هي تسدم، وللاسف الام اللي حدودها مش واضحه، بعرف هذا برضه مش احب كثير اهالي مش احب بسطوا علي، بس انا كثير صريحه، بجوز ممكن بختلف عن كل الاخصائيه، انا عشان بشتغل مع العيله جوا، يعني بضل انا لحد بضلني اسمع مشاكل لحد ما ينام، انا بهمني اعرف. اقول لك شو اكثر شيء بوجع؟ لما حدودي تختلف براحتي النفسيه، انا اليوم نايمه وشبعانه نوم، حدودي بجننوا، اعمل بدك اياه اليوم، انا متقاتله مع ابوكم، اذا عمل هيك بروح باكله.
0: احنا دائما بنحكي ام سعيده ابناء سعداء، ام تعيسه ومتوتره ابناء متوترين. الحاله النفسيه للام بتنعكس مجد بشكل مباشر على الاطفال.
1: ذهبية انت عم
0: صدقيني تحكي. شو مزاجك اليوم، شو مزاج اولادك،
1: هاي قاعده ذهبيه انت عم تحكيها. لسه انا عم بحكي عن إشي اصعب عشان يفهموا علي اللي عم بيسمعونا،
0: انه انا كيف بمشي،
1: انا حدودي مش مربوطه بصحتي النفسيه، انا متقاتله مع زوجي اليوم. فعليا اللاين تبعي بيكون هون. وانس ابني عمل هيك باكله،
0: صح.
1: اليوم انا مش شاربه قهوه باكله،
0: صح.
1: لا انا بدي اعلم ابني اذا انا متزعله، اذا انا مبسوطه، اذا انا فرحانه، اذا انا نايم كتير منيح، هذا لا، هذا لا. تشرب قهوه في الدار، لا. اذا انا مبسوطه رح يكون جوابي لا. اذا انا متقاتله مع ابوكم، الجواب لا. اذا انت جبت علامه كامله على الصف، الجواب حيكون لا. هون شو بتعلمي ابني؟ ما يطبش بالحدود، لانه اذا الابن لا لانه حبيبي اذا ما عنده رح يضل دائما يحاول ينط.
0: انا بقدر افهم من كلامك انه اللي عم تحكيه كتير سهل يتطبق عند الاباء،
1: جدا
0: عند الاباء
1: والامهات كمان اذا كانوا ثابتين. صعب اول يوم، بعدين
0: البعد العاطفي كتير قوي عند الامهات، يعني ما بتخيل انه رح يتصعبوا، رح يمكن يطبقوه وينجحوا. انا بعرف انه انت ناجحه بهذا المجال واكيد حققتي نجاح مع كتير امهات، بس في كتير أمهات رح يتغلبوا،
1: متأكدة،
0: لأنه البعد العاطفي كتير بيلعب دور.
1: بس لما يشوفوا الصحة النفسية لأولادهم
0: طبعاً رح يكون فرق.
1: غياب الحدود أو تغير الحدود بالنفسية، بتعرف شو بيخلق؟ أنت أخصائية نفسية،
0: صح.
1: بيخلق طفل متلاعب،
0: صح.
1: هذا بده علاج بكرة،
0: صح.
1: هذا الطفل بده علاج بكرة،
0: إذا يعني بيعيش على التناقضات. وأنا متخيل اليوم المراهقين اللي بيعيشوا هاي
1: الأسنات، ببعد بابا راي، ماما حكت لا بروح لبابا،
0: 100% بيعيش على التناقضات.
1: طفل عايش على التلاعب، هذا لسه احنا نحكي على طفل. تخيلي لما يكبر شو بصير،
0: شخصية
1: بصير يشوف سيجنالز من البيئة، هذا بحبني، بصير بكرة طفل ينقض، أو شاب يعني بياخد الاحتياج بحسب وين متاح. لا
0: 100%
1: لما يكون في عند ابني حدود بعلم الرضا، خلص بروح بكرة. اليوم لا، علمت الرضا. هلا انت شفتيني شديده، بس انا علمت الرضا،
0: صح.
1: هي حدودي، هذا حدي انا، يعني حدي ثابت بحترمه. كل ما حسيتي انه ما توديش طاقه لتست الحدود، بتصفي طاقه لمكان تاني.
0: اليوم مجد عن، يعني اليوم لما بنحكي عن تعديل السلوكيات، لما نبلش نوجه سلوكيات الطفل، بنحكي من اي عمر بنبلش نفهم الطفل، ولا
1: السلوك ببلش من لما الطفل يكون واعي؟ احنا عم نحكي من عمر 8 شهور بقدر ابلش الحدود، لانه لما احكي لابني في الجوال،
0: عيط لطفل طفل عمره سنه او سنه ونص، بيحكوا لك خليه يكتشف، خليه يكسر، خليه يكتشف، خليه مساحته، خليه ياكل ويوسع.
1: لازم
0: متى احكي له لا؟
1: لما يطب الحدود، زي الجوال، زي الجوال، لا زي القهوه بدي ياخذ لا.
0: بتعرفي انه الطفل بعمر السنه اذا حكيتي له لا، هو بتطلع عليك وفاهم انه لا
1: 100%. هلا هون انا بعلم محدوده، يعني مثلا جوال 8 شهور عيط، ما راح تيك، ما في ما في، لو عيطت، لو بكيت، لو بده مفتاح بابا الغاء، ما بزبط، بدك تخانه ماسكه بابا، لا لا، حدود. بس اذا اليوم قلت له اه بكره قلت له لا دائما ضل يحاول
0: وراح يضل يعيط لحتى يحصل على غايته.
1: بس لما يكون من اول يوم عندي حد هل انا مش عم بحكي لحد

0: لازم يكون هون، الحد ممكن يكون هون
1: 100%،
0: الحد يكون ممكن يكون لهناك
1: صح.
0: بس الحد اللي بتحطيه احترميه. ممكن تحكي لي مس ماجد انا حدي بدي اعطيه 5 ساعات جوال، انت حره صح، هذا حدك ماليش دخل، بس 5 دقائق
1: ممنوع
0: صف حد
1: صحيح. طيب لما نحكي عن الأطفال السليمين ولكن عندهم مشكلات سلوكية بس دي أحكي بجزئية صغيرة. اليوم إحنا بنشوف إنه الماما بتربي والبابا بيربي والتيتا بتربي والأنتي بتربي والخالته بتربي والجارة بتربي وممكن كمان أي حدا يدخل بالموضوع ويربي
0: صح.
1: يعني ممكن إذا جبتي لها جبتي بابي ستر ساعتين مع الأولاد إيه تربي
0: صح.
1: متى بنحكي ستوب، ممنوع حدا يتدخل بالأسلوب اللي أنا بتبعه مع أولادي، ممنوع حدا يعطي تعليمات لأولادي، ممنوع حدا يعاقب أولادي، ممنوع يعني يتم التصرف معهم بأي طريقة؟
0: أتوقع الجواب دائما،
1: يعني
0: دائما ممنوع.
1: اليوم بنشوف المدارس على سبيل المثال، خليني أوضح لك أكثر. اليوم المدرسة، المدرسة بقعدوا فيها الأطفال فترة زمنية كتير كبيرة، يعني أكثر من نص يومهم. الطفل بيقوم بسلوك معين، فالطفل بتعاقب، بيطلع عند المدير، بروح على زاوية التفكير اللي هي أصلا النوتي كورنر صارت اسمها زاوية التفكير، مثلا بتعاقب بأساليب مختلفة. اليوم بالمخيمات الصيفية، بالمخيمات الصيفية إذا الطفل قام بسلوك مش صح بيتعاقب، يقعد لحاله لطول اليوم لحتى إنه يفكر بالسلوك السيء اللي قام فيه وما إلى ذلك. متى لازم الأهل يتدخلوا؟ يحكوا ستوب، ممنوع
0: دايما،
1: ممنوع التدخل.
0: أعطوا مساحة للأم، الأم ما قدرت تدخلوا، بس دايما أعطوا مساحة للأم. ممكن الأم تيجي تقول لك أوكي أنا بدي أعطيكي باكيت قميص، كل مرة بغلط نقصي لي منه حبة، هي اختارت تدخلها. يعني أعطي مساحة للأم، ابنك عم بيعمل 1 2 3، شفت الأم عايشة بعالم تاني.
1: أوكي.
0: أنا بفضلش أكيد ياخدوا أكشن، بس إذا ابني عم بيأذي غيره أكيد بالنهاية حقهم، بقدرش أقول لهم لا والله تحملوا ابني، بالنهاية بتروا
1: يعني 100%.
0: بس
1: صح.
0: أنا بالنسبة لي بحب أخذ وأعطي، بس دايما أول
1: يعني أول خطوة
0: أول
1: مع
0: ما
1: الأم،
0: بحكي مع الأم شفت الأم.
1: طب الأطفال اللي
0: بضلوا
1: قاعدين عند دار سيدهم، أطفال وقاعدين عند دار سيدهم
0: نفس الشيء بحكي مع الأم،
1: كسر للتيتا كل
0: بحكي
1: الدنيا،
0: بحكي مع الأم ابنك اليوم كسر بليز احكي معه، ماما ما تدخلت خدي إذن وتيك أكشن، بس لازم دايما لأنه ماما بتعرف طريقة التدخل. ممكن ماما تقول لك روحي إذا كسرت مثلا اليوم ما في عنا روح عليكمال مثلا مثال
1: اوكي حرمان،
0: اعطيها مساحه انه اللي بتدخل او اللي بيعاقب حدا امن.
1: اوكي بس تيتا حدا امن كمان والبابا حدا امن،
0: ما بحسب يعني هون انا
1: كل بديش واحد اعمم. اوكي
0: هون كل واحد في عنده مساحته في...
1: طب الاب شو دور الاب بتعديل السلوك؟
0: ماجد هلا هنا نحكي كمجد ولا كالباحث الدكتوراه مجد؟
1: لا الباحثه الدكتوراه مجد.
0: هلا كمجتمع فلسطيني بطش افصل، انا كمان
1: بدي افهم شو دور الاب.
0: اها بس انا عم بدرس في المجال وانا ما بخجل اعبر عن رايي
1: ابدا، بالعكس
0: انا اؤمن انه بمجتمعنا لانه الاب اوريدي مش جزء، ما نضحكش على بعض.
1: أوكي.
0: انا مش حدا كتير صريح
1: يعني أوكي.
0: الاب
1: مش شريك
0: موجود
1: شريك بالعمليه التربويه
0: حقيقه. لا
1: ما بنفعش نعمم مش
0: يعني في مجتمع نحكي بمجتمع نحكي قلت لك هون رايي هون رايي كمان انا
1: طبعاً.
0: هنا
1: بجوز رأيك بس يعني ضروري يكون للأب دور، ضروري نعزز دوره،
0: مفروغ منه انه لبابا يكون دور مفروغ منه
1: ونعزز
0: بس أنا
1: دوره
0: اليوم
1: وحتى لو كان هالقد صغيره نكبره
0: حتى لو نقطه. بس اليوم انا عم بحكي عن يوم يعني مثلا بالجلسات الاب برا الام معي
1: اوكي
0: الاب والام قاعده معي الاب برا فعليا الاب نحكي اللي بشاركه نحكي بالاسبوع ممكن يجي اهلين من اصل 132 اهل مثلا اثنين هلا بس انا عم بحكي قاعده قلت لك يعني انا عم بحكي كرايي انا كمعالجه وكامراه فلسطينيه دور الاب في المجتمعات الفلسطينيه نفس الدور في المجتمعات العربيه. انا بجيب مصاري بدير بالي على البيت بحافظ على الامان والقوانين هالدوري اليوم هلا هل هذا صح؟ مفروغ منه هذا لا.
1: طيب خليني احكي بالجانب السلبي، الاب اللي بيصرخ، العب اللي بيضرب، اذا غلب الولد تعال نادى ابوه وما الى ذلك، قديش بيعطي قدوه خليني احكي للاسف سلبيه
0: صح.
1: عند الطفل
0: عشان هيك وانا مبسوطه انك عم تحكي بهاي، يعني ابجد زي من احلى المقابلات اللي انا مستمتع
1: حبيبتي، يعني انا بحكي باشياء عن جد
0: اني حاسه انه متاكد الاهل اللي عم بيحضروا ممكن عشان ما يحتاجوش يجوا على العلاج بعدين. يعني الاهل اللي عم بيحضروا هاي الحلقه ما اتوقع يحتاجوا يجوا على العلاج اذا مسكوا بالمعايير الرئيسيه
1: بالفعل. هذا اللي حنحاول نوصله.
0: بالنسبه للابو احنا بنفضل يكون في له دور، بس انا بجوز حدا شوي صريح واقعي وتجربتي كتير كبير، لأنه أنا عم بغطي عدد أطفال هائل. يعني المواعيد عندي مسكرين ل 22/9 هاي السنة
1: ما شاء الله.
0: يعني فالعدد اللي عم بشوفه هائل، فأنا بقدر أحكم بناء على الإحصائيات اللي قدامي
1: 100%. صح،
0: اليوم أنا بشوف دور الأبو مش موجود، الأبو عنده أدواره A B C D. هل هذا صح هذا لا؟ بس أنا دايما في عندي نصيحة الكومنت على اللي أنت قلتي عشان أكد على معلومتك، دايما بحكي للأهل بأيام العلاج تبعوني بابا دوره الأب الحنون بالعلاج ما يتدخل. ليش؟ لأنه بخاف الأبو مرات ممكن ثقافة الأبوة عندنا هنا بعطي حب وعناية، بس وانس
1: الولد
0: يعجب بنجن. فبالمقابل احنا شو كنا عم نحكي قبل، انفصلوا عن صحيح. السلوك بابا ما بقدر ينفصل
1: ابدا. وبعدين انا بلاحظ شغلة عند الابهات موجودة مش عند الامهات، بانه الاب بده الصورة الكاملة.
0: صح،
1: يعني انا بدي ابني الاول،
0: انا بتعب عليه بدي يكون صح،
1: مش الثاني مش الثالث،
0: انا بتعب عليه صح.
1: فبدهم يعني بده ياكل كتله اذا جاب الثاني او الثالث.
0: على لا انا بتعب بدرس بودي بصرف
1: 100%. فهو عنده هاي الصوره الكامله
0: بالضبط،
1: هوس الكمال اتجاه الاطفال. فعشان هيك بنحكي لهم استوب. يعني حتى كثير من الامهات بتحكي لزوجها بانه خلص اترك الموضوع علي، انا بتفاهم مع الولد
0: بس فيه. بحب يكون دوره حب وحنان وعاطفه، بس بالعلاج انفصل. كل ما الابو هلا في ابو بجننه، في ابوه
1: بياخدوا ان كنترول طبعاً.
0: هلأ بس إذا أنت كبابا، وبتمنى هون الأب يسمعنا، إذا أنت كبابا حاسس حالك you cannot control، ما حدا بلومك. أنا ما بلومك،
1: ابعد شوي.
0: إذا أنت بتسمح لماما تشتغل أنا ما بلومك، بالعكس بحترم. يعني لا ضرر ولا ضرار، اسمعي أنا بدي أنفصل، أنت امسك الموقف. أنا بالنسبة إلي هذا الأب بنحط على الرأس، لأنه عرف وين حدوده كمان.
1: بس مش خلص أضرب، اتركي لي
0: إياه، خدي حدك وحكي لي شو أعمل.
1: بس
0: وأنا بقول له شو أعمل،
1: اتركي لي إياه، اتركي لي إياه، أنا بربي لك إياه،
0: بس أكسره برجع لك إياه
1: 100%.
0: فبالمقابل أنا بحب إحنا كمجتمعات شرقية الأبو منفصل، لا كن موجود بالحب، انفصل عند التعنيف. صح. لأنه مش بس بده زلمة، مرات بده حد يسمع. قلنا إذا ابن ضربته أنا لغيت مساحة التعبير والأمان
1: 100% مجد. صح، يعني أنت ركزتي على نقاط جدا جدا جدا مهمة مجد. بس حابة ناخد دقيقتين نحكي فيهم عن المشكلات السلوكية اللي عند الأطفال اللي عندهم مشاكل هون.
0: اضطرابات.
1: مش لازم نعمم، لازم ناخد نفس، لازم نعرف بأنه هاي المشكلات السلوكية
0: جاي من مكان تاني.
1: 100% بدنا اياك تحكي لنا عنها.
0: هلا المشاكل السلوكيه اللي بتيجي من اضطرابات احنا بالعاده بتروح تحت منحى اخر، تحت منحى الاي سي دي 11 من ناحيه التقييمات او الـ نحكي الاختبارات المقننه دوليا، اللي هي بتعمم انه اي سلوك عند الاطفال في عندهم اضطرابات يجب ان يكون متواجد لمده 3 شهور متواصله. ممنوع تكون اسبوع او اسبوع، لا والله الشهر هذا عجب، والله هذا الشهر بجنن. ما اسمها اضطرابات سلوكيه، اسمها بس مشكله سلوكيه مش اضطرابات.
1: اوكي،
0: لازم السلوك يكون عمره 3 شهور دون توقف، هذا واحد. تاني من الاشياء اللي كمان لازم تكون موجوده انه موجوده في 3 بيئات. ممنوع تحكي لي بس في المدرسه ابني بعجب، في الدار وفي بيئه المجتمع، لا لازم السلوك يكون في 3 بيئات، في بيئه المجتمع وبيئه الدار
1: والمدرسه.
0: وبيئة المدرسة. لازم في 3 بيئات عشان اعرف انه في عندي مشكله. والاهم من هذا يجب ان يؤثر على الحياه اليوميه، يعني بيمنع ابني من التواصل، بيمنع ابني من عمل علاقات، بيمنع ابني من الاكل، بيمنع ابني من انه
1: حياته مش كامله.
0: نحكي يكتب يدرس. هون صار في عندي الرول الرئيسي خرب نتيجة لسلوك، هذا أكيد بده تدخل.
1: أوكي.
0: لأنه صفه عم بيأثر على سير الحياة اليومية. هون أكيد تدخلاتنا بتكون بطريقة كتير
1: وبتكون مختلفة جداً عن التدخل مع الطفل الطبيعي.
0: فيها بصر أكتر، فيها ملموسات أكتر.
1: أوكي.
0: فيها دايماً أشياء ملموسة، يعني لما بدي أعاقب بعاقب إيش كتير واضح شايف. يعني مثلاً أنت ضربت واحد، بعمل إكس، بعمل إكس، بعمل إكس، الرابع ممكن يخسر. أوكي. مش فوراً بخسر، لأنه لازم يكون شايف إنه أنا عم بخسر قاعد، مش فوراً بنفس. فكتير إيش بيكون مختلف. يعني في عندي لغه
1: 100%. بدي منك هلا رساله لكل الاهالي اللي عم بسمعونا، والان متاكد انهم استمتعوا واستفادوا من هاي الحلقه بشكل جدا كبير. انا بالنسبه لي كهاله اليوم كثير استفدت من كل كلامك استاذه مجد جد، واثريتي النقاش بشكل جدا جميل، وراح اشوفك بلقاءات كثير قادمه. بدي منك رساله لكل الاهالي اللي هلا عم بسمعونا، كيف احنا نتعامل مع اطفالنا؟
0: بدي اعطي رساله صغيره. احنا عايشين بظروف كتير صعبة، مالية، اجتماعية، سياسية. اولادنا محرمين من كتير اشياء، ما تزيدوا عليهم، يعني اعطوهم مساحة يعبروا، لانه اولادنا بيختلفوا عن كل بيئات العالم. انتوا عم بتشوفوا تربية حديثة من امريكا، من فرنسا، من استراليا، حتى بتلاقوا عرب في اوروبا، في دبي. ما تعمموا، لانه اللي عم بيعانوا في اولادنا ولا مجتمع عانى منه كتير. حاولوا خدوا تدخلات من القلب، مش تاخدوا من التيك توك والإنستغرام والفيسبوك، خدوا من ولادكم، من حياتنا. صح، يعني هاي أكتر إشي بقدر أعطيهم إياه، لأنه كتير أهل عم أولاد بنظلموا بهذا الجانب.
1: شكرا جدا الأخصائية أخصائية التوجيه والأخصائية العلاج السلوكي مجد ملحم. شكرا جدا إليك، وشكرا لوجودك معنا بحلقة مساحة أمان. يعطيكم ألف عافية أعزائي المستمعين. حاولنا بهاي الحلقة نركز على المشكلات السلوكية وأبعادها. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من جميع المعلومات اللي انطرحت بهاي الحلقة. خليكم دائما على السماع، وتابعونا كل أربعاء على الساعة 2 ظهرا، ما تنسوا على إذاعة أمن 24. دمتم بأمان وبمساحة آمنة دوما. يعطيكم العافية.

0: وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساءً مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماعة.
1: من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24، منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وبتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم داليا قبها، أهلا بكم. 73,305 شهيد وأكثر من 173,000 مصاب في قطاع غزة منذ بدء العدوان. النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق في ظروف وفاة شابة جنوب الخليلة. قوات الاحتلال تعتقل اليوم شابا عقب مهاجمة مستوطن مسكنه في بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل جنوب الضفة الغربية. إصابة مواطنين بالاختناق مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة جنوب بيت لحمة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تدين الدعوات التحريضية التي أطلقتها ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس، والمطالبة بالسماح باقتحامه ليلا عقب ما يسمى مسيرة السيادة التي تأتي بالتزامن مع ذكرى ما يسمى خراب الهيكل المزعوم. نادي الأسير الفلسطيني يقول إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس. مصر ترحب بقرار هولندا حظر الاتجار بالبضائع والسلع الواردة من المستوطنات. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان سيكون يوم غد الخميس. يبقى الجو حرا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. يصرف الدولار بثلاثة شواقل وخمس أجورات، والدينار الأردني بأربعة شواقل وواحد وثلاثين أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وثمان وأربعين أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: في عالم مليء بالضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية بتجمع الكل الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.
5: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
6: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة الثالثة عصراً مع عبد الفتاح دولي.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامج الموقف، نطل بها عليكم عبر أثير إذاعة أمن 24 وعلى موجات الإذاعة الممتدة على طول الوطن الفلسطيني المحتل، فتحية لهذا الشعب الفلسطيني الأبي في مواجهة آلة البطش والاقتلاع، تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا العظام، تحية لأسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، تحية لمن يتابع برنامج الموقف يرافقني في هذه الحلقة من الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميل علي نجاس، نحن دائما معكم في كل موقف جديد. موضوع استثنائي نناقشه في حلقة اليوم من برنامج الموقف، ونحن نتحدث عن خطر شتات السردية الفلسطينية في العصر الرقمي، وحين تتحول الخلافات إلى معركة على الرواية، ونقول بأن الحروب اليوم لا تخاض بالسلاح وحده، فقد أصبحت الكلمة صورة والمنشور موقف والفيديو القصير قد يصنع رأيا عاما أو يهدمه خلال دقائق. القضية الفلسطينية التي خاضت لعقود معركة تثبيت رواية الحق الفلسطيني في مواجهة آلة دعائية هائلة، تواجه اليوم تحديا جديدا من داخل الفضاء الرقمي، فبين سيل المعلومات ومنصات التواصل والذكاء الاصطناعي وتعدد المنابر بات السؤال، هل ما زلنا نمتلك سردية فلسطينية جامعة، أم أننا نسمح بتشتيتها وأحيانا بتقويضها بأيدينا؟ الاختلاف السياسي والفكري حق طبيعي والنقد ضروري لأي مجتمع حي، لكن عندما يتحول النقاش إلى تراشق وإلى تخوين، وعندما تصبح المنصات الرقمية ساحات صراع فلسطيني، فإن المستفيد الأول هو الاحتلال الذي يسعى دائما إلى إضعاف رواية الحق الفلسطينية وإرباك صورتها أمام العالم. في هذه الحلقة مستمعين مشاهدين نحاول أن نفهم أين تكمن المشكلة، وكيف نوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الوطنية، وما الذي يحتاج الإعلام الفلسطيني وصناع المحتوى لحماية الرواية الفلسطينية في العصر الرقمي. هذا ما نناقش مع ضيوف حلقة الموقف اليوم، ونرحب وإياكم بالكاتبة والباحثة في الإعلام الرقمي والسوشال ميديا الأستاذة مريم شومان، تحياتنا إليك، أهلا وسهلا فيك معنا في الموقف.
1: أهلا عبد، أهلا بك وأهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا اللي بسمعونا على امتداد هذا الوطن.
0: الموقف اليوم مختلف مريم، ونريد أن نتحدث اليوم نحن للساسة وللمختصين ولصانعين الموقف الفلسطيني، لا أن نسمع منهم في فضاء مختلف، في فضاء رقمي، لربما وعلى الرغم أن سطوة الإعلام الرقمي اليوم حاضرة، إلا أننا لازلنا يعني لا نتعامل مع هذا الفضاء كما ينبغي فيما يتعلق بقضيتنا الفلسطينية ورواية الحق الفلسطيني، لأنها ليست مجرد رواية، هي حق نرويه للعالم حتى نحافظ على ثباتنا. لكن حقيقة هذا الأمر يستدعي وقفة جيدة، ونريد أن نتحدث إليهم اليوم حتى نجد الموقف المناسب عندما نحتاج من صناع الموقف فيما يتعلق بهذا الموضوع. وبداية يعني ما الذي نعنيه بمفهوم شتات السردية الفلسطينية في العصر الرقمي أستاذة مريم؟
1: قبل ما نروح لتعريف شتات السردية الفلسطينية، خلينا نحكي شو اللي وصلنا أصلاً لمفهوم الشتات السردية الفلسطينية، خاصة أنه إحنا خلال السنوات الأخيرة، واللي إحنا بنقصد فيه بالسنوات الأخيرة أولاً مع تزايد اعتمادنا على منصات التواصل الاجتماعي لطرق أبواب الرأي العام العالمي، ولا تجيير وتوظيف والاستفادة، خلينا نحكي تحويل كل ما بتمر فيه القضية الفلسطينية والمحتوى الفلسطيني من أزمات ونحوله لفرصة من أجل مخاطبة الرأي العام، من أجل فرض هويتنا وثقافتنا وعنواننا الفلسطيني في هالفضاء الرقمي الواسع. قبل 3 سنوات يمكن أو قبل 2 سنين على أقل تقدير كنا نحكي عن سردية فلسطينية، وكنا نحكي عن خطر حقيقي بواجهها من الرواية الإسرائيلية، وكنا نسعى ونحاول في كافة الطرق إنه إحنا نثبت حقنا ووجودنا سواء بالعالم الواقعي وأيضا تعريف العالم فينا، لأنه طالما الإعلام التقليدي لطالما عمل على احتكار الجانب الواحد بمفهومه للشعب الفلسطيني وبمفهومه للقضية الفلسطينية، وحاول الإعلام التقليدي خاصة الغربي بأنه يجير كل قدراته الإعلامية والتقنية لصالح الرواية الإسرائيلية لصالح الاحتلال الإسرائيلي. فمن فترة يعني من فترة سنوات خاصة كمان مرة بالتزامن مع استخدامنا الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي وإحنا بنحاول تثبيت سرديتنا ومحاربة الرواية الإسرائيلية اللي غالبا أو مش غالبا اللي دائما ما تقوم على التزييف وعلى الكذب وعلى التضليل وعلى الخداع وعلى تصوير الشعب الفلسطيني كشعب إرهابي أو كشعب بربري، وعلى تصوير المحتل الإسرائيلي كشعب مضطهد وتحويل
0: مصار. يعني مهمتنا صارت أسهل اليوم، مهمتنا يعني في الأول كان الإعلام محتكر، وسائل الإعلام يعني المهيمنة كانت تتبنى خطاب الاحتلال، اليوم بات بإمكاننا الوصول إلى كل العالم دون أن نلجأ إلى هذه المحطات، بالعكس اليوم صار هناك ما أهم منها، وبالتالي مهمتنا صارت أسهل. ليش يكون في عقبات؟
1: يعني إذا بدنا نيجي نحكي مهمتنا أسهل، هذا الموضوع بده يكون في ظل وضع طبيعي، في ظل وجود رواية جامعة، وفي ظل وجود صوت واحد. ولكن للأسف لما تتهيأ عندك الأسباب عبد ويكون عندك فضاء رقمي ويكون عندك ما يكفيك من الأرشيف وما يكفيك من المحتوى الفلسطيني وما يكفيك من الوثائق وما يكفيك من المظلومية اللي أنت بتسوقها لذاتك كفلسطيني كإنسان فلسطيني للعالم لحتى تكسب هذا التضامن، للأسف إحنا الفلسطيني يبدو أنه إحنا نمريد حتى على أنفسنا، صرنا بندور على الخلاف، صرنا بندور على ما يفرق بيننا أكثر ما يجمع بيننا، وهذا اللي أنا كنت بدي أوصل لك إياه إنه شو هو مفهوم شتات السردية الفلسطينية. للأسف حالة من الاستقطاب وحالة من التراشق إذا إحنا بدنا نسميها بهذا المفهوم أصبحت اليوم إحنا بنشوفها كمستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي، وبنشوفها أيضا يعني كباحثين بنظرة وبعين الباحث. إحنا اليوم صرنا كشعب فلسطين شعب منقسم. طب هذا شو السبب في هذا الحكي؟ حالة التراشق اللي بتصير على منصات التواصل الاجتماعي تحديدا على منصة فيسبوك خلق نوع من المفهوم اللي احنا بنسميه شتات او تشرذم السردية الفلسطينية.
0: يعني القصة متعلقة بتعدد الاصوات ولا بغياب الرواية الوطنية للجامعة؟
1: لا، تعدد الاصوات، احنا لدينا من الاصوات ما يكفي ان نحتل العالم، ولدينا من القدرة على التواجد ولا على محاورة العالم. احنا عبد كان في عندنا مصاعب يعني صعوبات كثيرة، كان عندنا تقييد بصير على المحتوى الفلسطيني من منصات التواصل الاجتماعي، كان يصير في عندنا تواطؤ من شركات التواصل الاجتماعي تحط قيود تسكر صفحات تسكر حسابات، بالوقت اللي قدر الفلسطيني انه اولا يضع حد لهاي القيود ويستغل هاي القيود لصالحه، واللي يحكي العالم إحنا حتى صوتنا بيحاول الشركات الكبرى خاصة مثل شركة ميتا على سبيل المثال وتواطؤها مع دولة الاحتلال، كل هاي القيود لما إحنا وصلنا أو قدرنا إلى حد ما بتفكيك هاي العقبات وتفكيك هاي القيود، للأسف إحنا نفسنا رحنا وكأننا حطينا العثرات بطريق أنفسنا. كيف؟ من خلال وجود رواية فلسطينية ذات أصوات متناقضة. ما في عنا أو مش أحكي ما في عشان أنا ما أظلم كمان الوضع الفلسطيني، ولكن مؤخرا وهاي حقيقة وهذا واقع وهذا إحنا بنشوفه يوميا، أصبح هناك ميل للمخاطبة اللي كأنها بتعرف الفلسطيني بالخارج على أن الفلسطيني منقسم.
0: إحنا في رأي عام اليوم حول فلسطين، وهذا يعني سببه الإعلام الرقمي ووقع التواصل الاجتماعي.
1: ما هو الخطورة؟ هاي هي الخطورة. هذا اللي بحكي لك إياه. إنه إحنا بالوقت اللي إحنا قدرنا نفكك هاي القيود وقدرنا نخترق الرأي العام وقدرنا نجذب هذا التضامن. أنت بتعرف يعني اليوم عندك لما الصورة المعاناة الفلسطينية والسردية الفلسطينية قدرت إنها تتجاوز كل الحدود وتتجاوز كل اللغات وتتجاوز كل الدول وكيف إحنا بنحكي إنه فعليا صوتنا وصل لما يتم نزول للشوارع في أوروبا في دول شرق آسيا في أمريكا اللاتينية في أمريكا نفسها في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها على على على امتداد العالم كله. في هناك أصوات تحكي لك في شعب فلسطيني مظلوم، في شعب فلسطيني يعاني من الإبادة، في شعب فلسطيني يعاني من الاحتلال ومن انتهاكات المستوطنين، في شعب بتناقل روايتنا لا وكمان بيحارب فيها بيرفع العلم الفلسطيني. احنا اليوم لما يكون في عندك اكبر حدث كروي بالعالم ومنظم في اكثر دولة تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية وداعمة للاحتلال على على عكس القضية الفلسطينية وعلى على على حساب الحق الفلسطيني بيطلع لك ناس من الجمهور من التراس من المنتخبات من المدربين من مختلف الجنسيات. احنا ما بنحكي بس عن عرب، احنا ما بنحكي بس عن دول مضطهدة، لا انت بتحكي كمان عن دول أوروبية تحمل علم الفلسطيني وبتمشي فيه بالشوارع. معناته احنا هون امام هاي الفرصة لتعزيز الرأي العام تجاه القضية الفلسطينية وتجاه شعب فلسطيني، مش انه احنا نروح ننظر او نخلق من انفسنا ونلاقي على مشاكل على على حوارات على على قصص وقضايا اللي بتفرق. طب احنا انا لما يكون الرأي العام العالمي اليوم امام روايتين على سبيل المثال او امام شعبين او امام سرديتين وممكن اكثر فلسطينية، فاحنا هون بنضعف السردية الفلسطينية. احنا هون بيقل حجم التضامن والإيمان أصلا بقضيتنا لما نركز جهودنا من مخاطبة العالم من مخاطبة الرأي العام العالمي ونركز جهودنا للأسف ونضيعها بأنه احنا نخاطب أنفسنا بأطر ممكن قد تكون جغرافية قد تكون حزبية قد تكون
0: بالتالي
1: سياسية.
0: بالتالي مريم يعني بده يصير في عنا تعدد لإنتاج السردية الفلسطينية، يعني بما أنه يعني هذا المجال وهذا الفضاء مفتوح وكل واحد فاتح جواله أو جهازه وبيحكي عن فلسطين بده يكون وكأنه يعني كل مستخدم منتج للسردية الفلسطينية وكل واحد بده يقدمها بطريقته للعالم. طيب يعني إحنا مش راح نتوه للعالم اللي قاعد كله بالتف حولنا اليوم، مش راح نتوه الرواية الفلسطينية؟
1: بنتوهها لما يكون في عنا أصوات متعددة، لما يكون في عنا الخلافات تطغو على ما يجمعنا. إحنا كنا نحكي سردية عن مظلومية الشعب الفلسطيني، عن حق الشعب الفلسطيني إنه يعيش، عن حق الشعب الفلسطيني إنه ما يتحرك بحرية بوطنه، عن حق الشعب الفلسطيني ومحاولة مخاطبة الرأي العام لحتى ينزل للشارع لحتى يأثر على حكومته بأنه يضغط على دولة الاحتلال على سبيل المثال بأنه يشيل البوابات اللي على مداخل المدن والقرى والبلدات على امتداد الضفة الغربية، على أنه يشيل الحواجز، على أنه يوقف انتهاكاته ويحط حد لتسارع وتيرة الاستيطان اللي قاعدة بتشردم الأرض. فإحنا أصبحنا الآن أمام تحديات كبيرة. هاي الأصوات، انت حكيت جملة او كلمة جوهرية عبد بانه كل انسان فلسطيني معه جواله ممكن يكون ممكن يصيغ سرديته. هاي السردية او هذا الجهد الفردي اللي بقوده كل شخص قد يكون مكمن قوة وقد يكون نقطة ضعف. احنا في هذا الاطار شو لازم نعمل؟ احنا لازم نوحد هاي الجهود حتى لو كانت هاي الجهود فردية وحتى لو انها بدها تضل فردية بدون ما يكون في هناك اطار جامع او مؤسسة جامعة او فريق واحد او احنا ممكن انه نشتغل بانسيابية، بمعنى انه نشتغل ضمن فريق بدون ما نكون فريق، لانه احنا همنا واحد، همنا السردية الفلسطينية، همنا اثبات حقنا، همنا مخاطبة الرأي العام العالمي والتأثير فيه. مش كل حدا فينا يخرج برواية مختلفة. متى هاي الخطورة بتصير؟ لما انا استغل قدرتي على الانتاج وعلى صياغة السردية الفلسطينية من وجهة نظر على حسب ما يوافقني تمام سياسيا ممكن او حزبيا او جغرافيا او مناطقيا، وهذا اللي احنا اليوم بنعاني منه.
0: طب انا بشوف العكس مريم.
1: كيف؟
0: يعني أنا يعني اللي بشوفه اللي قاعد بصير عكس ما نريد، يعني أنت تحدثين بالمنطق الذي يجب أن يكون. يعني إحنا مش بس بنقدم روايتنا الشخصية كل واحد، هذا لا يعني إنه إحنا ما عندناش روايتنا، إحنا عندنا، بس كيف تتقدم، مين بيقدمها. إحنا كمان في خلافات داخلية بتحولنا للتشكيك في رواياتنا. اليوم عالم السوشيال ميديا والفضاء الرقمي والذباب الإلكتروني وما إلى ذلك، يعني ممكن إنه يسهم سلبا
1: طبعا
0: بدل ما يكون
1: له دور إيجابي. هاي هي الخطورة تماما، وهاي هي بدنا نسميها، هي مش ظاهرة ولكن هي هذا هو الخطر، أو خلينا نحكي هاي هي الملاحظة اللي لازم تخلينا نحط إيدنا على الخطورة ونحاول إنه إحنا نلمها، يعني بالمصطلح العامي إنه نلمها الموضوع قبل ما يكبر. بالأيام الأخيرة، وأنا بحكي لك من وجهة نظري كباحثة، بالأيام الأخيرة أنا قاعدة بتابع وبشوف وبقرأ إنه في هناك تراشق، وخلينا نحكيها على بساط أحمدي، تراشق إلكتروني واضح وخطير ومرعب، وبيفرق السردية الفلسطينية، بيشتت الأصوات الفلسطينية.
0: حملات ممنهجة مريم تحسي يعني، ولا يعني عمل،
1: يعني أنا ما بدي أظلم، ولكن شوف عبد، متى ما يتم الحديث بالموضوع بشكل منظم وبشكل ممنهج، ممكن أن يقودك للشك أنه ممكن تكون حملات منهجية. ممكن تبلش الموضوع ببوست، بمنشور واحد، بفيديو واحد، بتعليق واحد، ولكن كثرة التعاطي مع هذا الموضوع. ليش؟ لأنه أساساً الخوارزميات السوشيال ميديا بتفضل هذا النوع من المحتوى. بمعنى أنه منصات التواصل الاجتماعي، خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي بتميل على أنها تقدم المحتوى الأكثر جدلاً. يعني بالنسبة إلها مين أفضل؟ الخبر الحقيقي أو المعلومة الحقيقية أو المحتوى المثير للجدل؟ طبعاً المثير للجدل. ليه؟ لأنه دائماً بيخليش فعال، بيخلي أخذ وعطى معاه، بتبادل أنت ريلز، بتبادل أنت منشورات، صور، فيديوهات، بيكون في تجمع أكثر. فبالتالي المنشورات المثيرة للجدل هاي هي اللي بتتغذى عليها منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي هي اللي بتكون رائجة أكثر. وهذا اللي بيخلينا نحكي إنه لما تسألتني إنه هاي ضمن حملات منهجية ولا لا، أحيانا ما ببلش الموضوع حملة منهجية، ولكن كثرة التعاطي بيخليها تظهر أمامك حتى لو ما كانت هاي الصفحة أنت موجود عليها، حتى لو هذا الناشط هو مش صديق عندك. ممكن حجم أو خلينا نحكي طبيعة المنشور يدفعك أنك أنت تشارك، أنت هون صفيت وكأنك جزء من هذا النقاش أو من هذا الجدال الدائر على منصات التواصل الاجتماعي. وهذا اللي بيحطنا أمام الخطر الكبير، بأنه نصير نسأل حالنا يا ترى هاي ضمن حملات ولا لا. قد لا تكون ضمن حملات منهجة، ولكن كثرة التعاطي معها، كثرة هتاخد وقت أكثر مما يجب، ممكن هتخليها ليش؟ لأنها بتملك جماعات. كيف يعني؟ يعني في عندك أي رأي بالدنيا عادة، خاصة على المنصات الاجتماعية، يا أما بدك تكون معارض، يا أما أنت بدك تكون موافق. عدا عن هيك أنت بدك تكون في المنطقة الرمادية أنك بس تقرأ أو أنك أنت بس تتابع، ولكن متى ما أنت دخلت في دائرة الجدال فأنت هون صار عندك فريقين، انقسم هذا الفريقين. كثرة التعاطي والجدال والكذا هو خلق لك نوع من حالة على منصات التواصل الاجتماعي، واللي بتخلق هاي الفرق. لما يكون عندك فريق معارض وفريق مؤيد، طبيعي انه فيما بعد بصير كل واحد بده يجير كل الطاقة اللي عنده لحتى انه يعطي الحق لنفسه.
0: صح. طب يعني انا سألتك انه يعني ممكن تكون هذه الحملات ممنهجة، بس انا اللي بدي أسألك انه في رصد فلسطيني ممنهج؟
1: للأسف لا.
0: طب هذا اللي يعني ربما هذا لا. أهم من أن تكون الحملة ومنهج
1: طبعاً.
0: أن يكون هناك حالة رصد ومتابعة حقيقية، لأنه هذا بمس في شيء في صلب يعني قضيتنا طبعاً. الفلسطينية ورسالة شعبنا.
1: للأسف لا. شوف، في عنا في البلد يعني مجموعة من المراصد، ممكن مؤسسات بتشتغل في مجال السوشيال ميديا، ولكن إحنا الأهم من هذا الموضوع أن يكون عنا مراكز رصد. خلينا نكون واضحين، وإحنا بنحكي على إذاعة أمن، وإحنا بنحكي عن شيء بيمس بالدرجة الأولى الأمن الفلسطيني، الأمن القومي الفلسطيني، الاستقرار الفلسطيني، الهوية الفلسطينية والقضية الفلسطينية، اللي مراكزنا أو مؤسساتنا الرسمية مطالبة أكثر من غيرها، لأنه هذا جزء من مهمتها. إحنا ما فينا
0: بكل موضوعية، عذرا عن المقاطعة مريم، يعني نعم، يعني أنا أريد من هذه الحلقة أن نخاطب المسؤول الفلسطيني حتى نجد الموقف لديه في المرات القادمة. وبالتالي يعني أنا طرحت هذا الموضوع بكل موضوعية وشفافية على منبر أمن 24، لأنه هذا الموضوع يهمنا ويهم أمننا القومي ويهم سرديتنا ووجودنا ورسالتنا وحكايتنا للعالم.
1: طبعا، ما هو لهذا السبب لا يجب فقط أن نشخص المشكلة. يعني أنت اليوم استضفت مريم، بكرة بتستضيف محلل آخر، بعده بتستضيف خبير آخر. إحنا عندنا القدرة على توصيف المشكلة، ولكن هذا لا يكفي. فكرة أنه إحنا نضل نحكي فيه عندنا تشرذم وعندنا شتات بالسردية الفلسطينية وضياع ممكن هذا يأثر على هويتنا الرقمية عبر الفضاء الرقمي، لا يكفي أنه إحنا نحط إيدنا على الخلل، ولكن مطلوب مننا أكثر بأنه إحنا نصوب هذا الخلل أو نقترح توصيات في هذا المجال. للأسف إحنا في هذا المجال على المستوى الرسمي الفلسطيني، ما بدي أكون يعني خلينا كمان أكون موضوعية وخلينا كمان نكون واقعيين، ما نجمل الواقع. تعال بدي أدور أنا وين في مراكز رصد تابعة للمؤسسات الرسمية الفلسطينية اللي بتعمل على رصد ودراسة وتحليل ما يجري على السوشيال ميديا من تراشق على سبيل المثال.
0: يعني إحنا
1: ما عندنا هاي المراكز.
0: في المرات القادمة سنوجه السؤال للمسؤول،
1: يعني هذا أقل شيء لازم نعمل. المسؤول أنا بتخيل إنه المسؤول مش مطلوب منه يجي عيد الحكي
0: صحيح
1: يحكي لك أنا صحيح. والله إحنا حزينين لأنه هيك بيصير.
0: لا بزبط.
1: إحنا اليوم في تراشق، يعني نحكيها بشكل موضوعي، اليوم في تراشق إلكتروني خطير ما بين المستخدم المنصات الاجتماعية بالضفة الغربية وقطاع غزة على سبيل المثال.
0: نعم.
1: وهذا تراشق خطير. حرب الإبادة أثرت علينا كشعب فلسطيني بما لا يدعو مجال للشك فيه نهائيا. أثر علينا، أثر على نفسيتنا، أثر على نمط حياتنا. إحنا اليوم بعد 7 أكتوبر لسنا كما كنا قبل 7 أكتوبر. هذا التراشق كشف وعرى مفاهيم إحنا ما كنا منتبهين إلها ما قبل حرب الإبادة. خطير بالوقت اللي إحنا كنا بنتبنى وجهة نظر الناشط الغزاوي على سبيل المثال، وبنوصل كان هو الناشط الغزي بكل جهده وبكل طاقته تبنى ووصل للعالم وطرق أبواب العالم يحكي عن حرب الإبادة، وكان هناك من ناس بالضفة الغربية اللي تعرفنا على بعض من خلال إبادة، كان في هناك جهود مشتركة قد لا تكون منظمة، ولكن إعادة النشر والتكاتف والتواصل حتى لو كان عن بعد، كل هاي التكاتف كان ممكن أنه يخلق حالة من الصوت الوطني الجامع. ولكن إحنا اليوم تركنا كأنه تركنا الموضوع الأكبر وتركنا المخاطر الأكبر وصرنا ننظر للموضوع بطرق جدا ضيقة.
0: مين المستفيد من كل
1: يعني نحكي الاحتلال؟ نعم الاحتلال. وبدنا نحكي أنه هو مستفيد؟ نعم مستفيد. ليش؟ لأنه واحدة من الخطط اللي بيشتغل عليها الاحتلال واللي اشتغل عليها وقبلنا بكثير بالمناسبة واللي جير فيها واللي وظف فيها كل إمكانياته المالية والتقنية والعسكرية والسياسية أبدا بالوقت اللي كان بيخسر فيها أمام العالم، وعلى الرغم من أنه كان يدفع مبالغ طائلة لفيسبوك ولا تيك توك ولا لمؤثرين عالميين ولا لاعبين كرة قدم ولا فنانين ولا ما بعرف إيش، كان يخسر، كان يطلب منهم أنه يتبنوا موقف.
0: يعني أنه هذا الموضوع اللي بدأ يخسر الاحتلال
1: بدأنا إحنا
0: اليوم هو كان بيعمل فيه اختراق.
1: نعم صحيح. فبالتالي المحتل الاحتلال، وأنا بداية الحلقة حكيت لك أنه رواية الاحتلال هي دائما ما تقوم على التزييف وعلى التضليل وعلى الخداع وعلى الكذب. إحنا الآن بنقدم له هاي الخدمة على طبق من ذهب وبنعطيه المبرر بأنه يحكي. إحنا أنا قلت لكم أنه هذا الشعب هو مجموعة سكان وكذا وكذا، شوفوا هم مش متفقين فيما بعدهم. هذا بيعزز الرواية الإسرائيلية.
0: طب خلينا نشوف الفلسطيني الناشط والمتابع خارج فلسطين،
1: نعم،
0: كيف ينظر إلى هذا الأمر وكيف يتابع الخطاب الذي يعبر عن السردية الفلسطينية، وأين يجد الخلل؟ هل توصل؟ هل بيشوف إنه رسالتنا بتوصل فعلا للعالم ولا لا؟ بدنا نروح على تركيا ونرحب معنا عبر الخط الهاتفي بالناشطة السياسية والاجتماعية والمتابعة للإعلام الرقمي الأستاذة شهيرة جرار. مساء الخير.
2: أهلا مساء النور. أهلا أستاذ عبد الفتاح،
0: تحياتنا إليك وبنرحب فيك ضيفة على برنامج الموقف من فلسطين. واليوم نتحدث في الموقف في هذا الموضوع المرتبط بمدى قدرتنا الفلسطينية على إيصال السردية الفلسطينية بالشكل اللائق، وهل تصل إلى العالم تماما كما نحن نريد، أم كل ناشط على السوشيال ميديا يوصلها بطريقته، وبالتالي هناك عدم وضوح في إيصال رسالة الشعب الفلسطيني كما يجب. كيف تتابعين هذا الموضوع؟
2: والله بنتابع كثير، وهذا أساسا أكثر شكاوي أي ناشط فلسطيني كان موجود على السوشيال ميديا.

0: يحس بأهميته ويعتبر حاله أنه هو أساساً كيف بدنا نقول أنه ممثل عن الشعب الفلسطيني على عدد المتابعين تبعه، وهذه أثرت علينا كثير ككل فلسطينيين أن نوصل فعلا الأصوات كالشعب من طريق دياش.
1: نعم سامعينك احنا استاذة شهير.
0: بس لأنه إجاني مثل صدى.
1: لا لا الصوت تمام.
0: فبنقول نحن مشكلتنا الأكبر، لا صوتنا مش مترابط، وأكبر دليل بالإبادة الأليمة اللي نحن عايشينها نفسيا كفلسطينية. كل فلسطيني بنتأثر كثير بالمشاهد اللي بنشوفها، بس عشان نوصل الصوت الحقيقي للشعب اللي عايش بغزة، شعبنا وأهلنا عم بنواجه مشاكل وصعوبات كثيرة. أول شيء عندنا منظومات كبيرة، مؤسسات كبيرة عملت كي وعي كامل لشعبنا الفلسطيني، وبنفس الوقت للشعوب العربية وللشعوب العالمية. فإذا بدنا نوصل صوت الشعب، لا عم بنحس أنه في رد مش طبيعي علينا وتكذيب لإلنا، وعم بنحاول نثبت مصداقيتنا مش قادرين نثبتها.
1: بس في الشارع بنشوف غير هيك، يعني في الشارع في دول العالم بنشوف يعني حالة التفاف شعبي في عديد دول العالم اليوم مع فلسطين أكثر من أي وقت مضى، يعني صرنا نشوفهم بعيننا ونشوف الحركات ونشوف صوت الإنسانية أعلى، بالتالي يعني
0: لكن هذا مع تدخل بوضعنا الداخلي، بأمورنا السياسية الداخلية، فرض علينا مثل خلينا نقول وصاية أنه أنا بدي أحكي عنك بما يناسبني أنا، ولكن أنت يا فلسطيني مش من حقك تحكي أي شيء بعارض أنا فكري. هذا اللي بنواجهه، ولما بنشوف تشتت بالأصوات الفلسطينية بيعطي مجال لا يعني خلينا نقول ايديولوجيات او قوميات او خلفيات سياسيه مختلفه تسيطر على سلبيتنا وعلى حقيقتنا بما يناسبها.
1: قديش بيأثر هذا التشتت على مهمة الناشط الفلسطيني في الدولة التي يعيش فيها ويتواجد فيها؟
0: هلا بتأثر كثير من ناحيتين، كناشط فلسطيني بده يقدم الحقيقة، بس بيواجه شغلة اللي هي أنه السرعة. فلما بده يجي ياخذ أنه الخبر لازم أكون الأول عشان يصير عندي تفاعل وتوصل للناس أكثر، لأنه الناس صايرة تاخذ الخبر الحقيقي أنه هو الخبر الأول اللي نزل. فبصير عندنا مشكلة كمان من التحقق من مصدر الخبر ومن كامل يعني الخبر كامل بدون تشتيته.
1: طب
0: فهذا ضغط أنه على السوشيال ميديا. ثاني شغلة عندنا، إذا كان الخبر أو الفكر الرأي الشخصي مش كممثل عن جهة سياسية، كفكر شخصي ما بيناسب الجموع اللي موجودة، بنتواجه بتخوين حتى مسح هويتنا الفلسطينية، وبتتأثر كتير ناس من أنه ينشروا فعلا الحقيقة اللي صايرة.
1: طب خليكي معي أستاذة شهيرة وحول الحديث للأستاذة مريم. يعني مريم حتى توهنا على ما يبدو الفلسطيني الناشط خارج فلسطين.
2: هاي الخطورة، هذا اللي احنا بنحكي فيه. اذا احنا وصلنا لمرحلة انه كمان الناشط الفلسطيني او المغترب الفلسطيني او الجاليات الفلسطينية او الشتات الفلسطيني هو نفسه صار عنده هذا اللبس بما يجري على فلسطين، لسه هاي كارثة اكبر. يعني هو بشاركنا اللغة والاهتمامات والوطنية والمخاوف والاحلام والمعاناة، واللي هو اصلا بيكون عنده بحس نفسه انه هو عنده اصلا مسؤوليه مضاعفه، مسؤوليه مجتمعيه ومسؤوليه وطنيه ومسؤوليه كمان ممكن تكون قوميه، تمام، وعنده هذا التشرذم. يعني هو بحاجه انه اصلا يلاقي نقاط وسرديه مجمعه او موحده من مواطنه الفلسطيني المقيم على الأرض الفلسطينية، ولكن هون بيجد إنه مش عارف

0: ومين مين الرواية الصح.
1: طب شو اللي بده يضبط هذا الموضوع؟
0: في هون مسؤولية على أكثر من صعيد. بدنا نبلش بالمؤسسات الرسمية، بدنا نبلش في مؤسسات البلد، سواء على مستوى مؤسسات الرسمية أو حتى مؤسسات المعنية في الإعلام الرقمي، على اعتبار أنه هو اليوم المتحدث والآمر الناهي على العالم. مؤسساتنا مطلوب منها تكتفي فقط بتوصيف الحال، هذا إن وصفت بالمناسبة. يعني أنا بصراحة ما بعرف قديش في حدا مسؤول معني في مجال، إحنا فيش عندنا وزارة إعلام مثلا، تمام؟ وزارة الثقافة ما بعرف إذا بتحكي بهذا الموضوع أو لا، ما عندناش إشي خلينا نحكي رقمي. يعني العالم اليوم بيحكي كلياته رقمية، تمام؟ إحنا ما عندنا، نفتقد إلى هذا الموضوع، وما بعرف وين نستنى. هل إعلامنا الرسمي، إعلامنا الحزبي، إعلامنا الحكومي، إعلامنا الخاص؟ إحنا نكتفي بتوصيف المشهد بدون ما نقدم حلول. فالآن مطلوب أكثر، إذا كان في هناك مراكز أنا ما بعرف فيها أو أنا غير مطلعة بشكل كافي عليها، نفعلها أكثر ونخلي العالم تعرف فيها أكثر.
1: بس إحنا
0: مطلوب منا وجود مراكز تحقق، بالنسبة مراكز رصد مهم. ليش؟ أنا شو بهمني مراكز الرصد؟ أنا هل فقط بهمني أني أعرف شو اللي قاعد بيصير، ولا أنا أكون واضعة خطة استباقية؟ للأسف ما عندنا شيء ممنهج ولا
1: بس خطط. بس احنا عندنا شيء بديل، يعني احنا وتحديدا للفلسطيني في الخارج، اذا اراد ان ينقل يعني الرسالة كما هي والرسالة التي نريد، طب يلجأ للمؤسسة الرسمية، العنوان الرسمي. يعني اراد شيء في الإعلام فليلجأ الى الإعلام الرسمي، اراد شيء في أي قضية ما، هناك عندنا مواقع لكل مؤسسة فلسطينية فيها موقع، وبالتالي الموقف الفلسطيني سيجده في هذه المواقع. ليش ما تفرض وجودها هذه المواقع، حتى أنه تكون عنوان، وبعد ما تجاوبي راح نسأل شهيرة كمان أنه طب ما عندكم عناوين، ليش ما بروح عليها الفلسطيني؟ شو اللي بخلي الفلسطيني يتوه ما بين أكثر من عنوان؟
0: العالم اليوم بيحكي عن سفارات رقمية، هل تعلم ذلك؟
1: نعم.
0: بعض الدول الأوروبية، في الدنمارك على سبيل المثال، صاروا رايحين باتجاه أنهم يستغنوا عن السفراء البشريين، عندهم سفراء رقميين. دولة الاحتلال على سبيل المثال من أكثر من 10 سنوات تشتغل على مخاطبة الرأي العام العربي ضمن سفراء رقميين، وإحنا اليوم لسه بنحكي عن مؤسسات رسمية أو عن عناوين وبنايات وبشر. هذا الموضوع أنا مش مخول أني أجيب عليه ولا أني أوجه اتهام لأي مؤسسة، ولكن يعني أنت لما بدك تشوف خبر عبد، بتروح بتضوي تلفزيون بتسمع إذاعة أكثر، ولا بتروح على موقع إلكتروني؟
1: على موقع.
0: بتروح على موقع إلكتروني. فبالتالي أنا ما بزبط أستخدم أدوات، هلا لا يمكن الاستغناء عن الإعلام التقليدي، هذا لا شك فيه، ولكن أنا ما بزبط أني أعيش بحقبة ويكون في عندي فجوة ما بين العالم وين صار، وأنا أضل باتجاهني، خليني أروح على الاتجاه الرسمي، خليني أروح على أنت بدك تكون مواكب. أنت عشان تقدر تعالج هذا الخلل، مطلوب منك أنك تشخص، مطلوب منك أنك أنت تستشف وتنتبه أنه في خطر، تمام؟ مش تستنى الخطر ليوقع بعدها نصير ندور على حل.
1: لا.
0: أنت بحاجة أنك ترصد، أنك تتحقق، أنك تعرف أنه في، يعني إن إحنا اليوم نحكي عن لحد الآن نحكي عن مشكلة قد تكون يعني مشكلة مبدئية ممكن السيطرة عليها لاحقا، ولكن ليش أنا أستنى لتصير ظاهرة؟ ليه أنا لا أستنى أنه روايتي الفلسطينية وسرديتي الفلسطينية تتشتت، ويكون في عندي بدل الصوت صوتين، وصير منظري أنا كإنسان فلسطيني أمام العالم، هذا مش شعب، هذا شعبين، وهذا 3 شعوب، وهذا 4 شعوب؟ ليه أنا أسمح لهذا الخطر، مما يضعف وجودي، مما يضعف سرديتي، مما يسمح للطرف الآخر بأنه يثبت روايته؟
1: خلينا نسأل أستاذة شهيرة، هيك الصورة في الخارج، أنه إحنا رسالتنا مشتتة، مش قادرين نوصل لخطاب واحد؟ يعني إحنا عندنا مراجع ممكن العودة إليها، لكن أستاذة مريم تتحدث أنه إحنا بحاجة إلى تطوير عملنا ورقمنة عملنا حتى في الدبلوماسية. إذا صار هيك، هذا راح يمنع التجاذبات في الخارج؟
2: نعم، لأنه فعلا إذا بتلاحظ المشكلة كبيرة عنا بالنسبة لمين اللي عنده النقص بالمعلومات وبالحقائق، هو بتلاقيه الفلسطيني اللي عايش برا، فلسطيني الشتات أو فلسطيني المغتربين.
1: نعم.
2: فبتلاقيهم كثير عندهم لخط بالمعلومات وبشو اللي بيصير، لدرجة أنه مثل ما قلنا التخوين أو هجوم على أي حدا بيعطيه الحقيقة
1: من دون
2: اللي
1: ما
2: موجودة على
1: يتحقق.
2: أرض الواقع. فبدنا محتاجين أنه إعلاميين بعدة دول تتواصل، يعني توصل لهم الأخبار دائما ويكونوا مرجعية بكل دولة بكل اللغات اللي موجودة، ويكون في تواصل بينهم وجودهم مع الفلسطينية اللي يعني شعوبنا الفلسطينية اللي برا، لازم نتكاتف برا، ويكون في كمان مثل خلينا نقول لا إله إلا محمد رسول الله،
1: طيب يعني
2: يعني وجود شخصي
1: احنا طب يعني
2: وتفاعل شخصي معهم لإثبات المصداقية أنه نحن فلسطينية، نحن معاكم، تعالوا نناقشكم.
1: طب هل بالضرورة يعني انه يكون في عنوان لفلسطينيين الخارج يتواصلوا معه بينما في عناوين رسمية اصلا ممكن انه نلجأ لها؟ اقل تعديل مثلا في الخارج ممكن نلجأ لصفحة سفارتنا
2: ما احنا عنا
1: الفلسطينية،
2: مشكلتنا، ما هي
1: لصفحة
2: عنا
1: السفارة
2: مشكلة،
1: أو
2: احنا عنا
1: الخارجية في
2: مشكلة،
1: تركيا، إذا فتحناها بنلاقي فيها ما نريد؟
2: ما رح يفتحوها، لأنه في مثل ما قلنا ماكينات إعلامية كاملة ضمن ما هي متضامنة مع القضية الفلسطينية، إن كانت هدفها أنه تستعمل القضية الفلسطينية لأهداف معينة أو أنه بحسن النية، خلينا نقول يعني يعني فبركت أخبار كثيرة اللي قوضت مصداقيتنا. يعني هلأ الناس ما بيصدقوا السفارة شو اللي بتقوله، والسفارة إذا كانت بعيدة أو مثلا الملحق الثقافي أو الإعلامي اللي موجودين بالصحافة بعيد عن الجالية الفلسطينية الموجودة بهالبلد وما اشتغلت أكثر بالتواصل معها، ما رح يدوروا علينا،
1: أنت
2: نحن لازم
1: كناشطة
2: نلاقيهم.
1: سياسية واجتماعية، وين بتلاقي مرجعك عشان تستخدميه في موضوع الخطاب الفلسطيني والسردية الفلسطينية؟
2: حاليا بالبداية الصراحة أنا كنت أدور على الأخبار أكثر من مكان قبل ما أتكلم، قعدت فترة طويلة أسمع كل الأطراف قبل ما أنا أكون وين اللي فعلا هي الحقيقة وين هي المصداقية واللي هي فعلا بالشرعية الفلسطينية الممثلة منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية. أما نحن عندنا جماعات كثيرة لا بس ماخذين الأخبار بدهم إياها جاهزة، هذا هو الجمهور العربي والفلسطيني. فبدنا يعني بدنا نعرف أنه نحن مقصرين، وما بدنا نطلب أنه نحن أساساً الوعي الكافي والكامل يكون من الجمهور، لا لازم نحن نشتغل على هالأمر، لأنه في مثل ما قلنا التضليل كتير كبير.
1: طيب خليني أرجع لمريم في هذا الموضوع. يعني واضح أيضا أنه التوهان أيضا في الخارج ما بين الخلاف السياسي الفلسطيني اللي بيلقي بظلاله مش بس في فلسطين وخارج فلسطين، وما بين التعامل مع أي خبر من أي جهة كانت، وقضية بعتقد أنه هي غاية في الأهمية وتستحق أنه تقف عليها المؤسسة الفلسطينية الرسمية المتصلة بفلسطين الخارج. كيف تتحول إلى عنوان للخبر والرواية الفلسطينية وتكون محط إقبال؟
0: مؤسساتنا الفلسطينية سواء بالداخل أو بالخارج بصراحة لديهم مقومات هم بحاجة لتفعيلها، صراحة هم بحاجة إنهم يستغلوها مش بالمعنى السلبي ولكن بالمعنى الإيجابي تماما، يوظفوها. المؤثر اليوم هو قد يكون لديه مصداقية توازي فضائية مدفوع عليها ميزانية ضخمة.
1: طب إذا هذا المؤثر كان بتبنى خطاب ما حتى لو كان خاطئ، بالتالي حيكون أسرع في إيصالها.
0: المؤثرين أشوف أي رواية لازم يكون في هناك رواية مضادة، هو هيك والهي وجهة نظر، لأنه بالآخر شو السردية، شو الرواية، شو الحكاية، شو القصة، شو الخبر، شو الحقيقة، كل شيء له شيء وجانب آخر.
1: دفعوا ملايين في الفترات الأخيرة كشفت لمؤثرين في الولايات المتحدة الأمريكية دولة
0: صحيح
1: الاحتلال، ملايين
0: صحيح
1: يبحثون عن أي مؤثر لدفع
0: صحيح
1: مبالغ وأجل
0: وعلى
1: توصيل
0: ومن ناحية ثانية يعني العديد، ما بدي أحكي عشرات، عديد من مشاهير، من إعلاميين أجانب، أمريكان، ممثلين، لاعبين كرة قدم، مغنيين، ممثلين، خسروا عقودهم. ليش؟ لأنهم ما تبنوا وجهة النظر الإسرائيلية، ولأنهم رفضوا، يعني لو ما رفضوا العرض الإسرائيلي أو العروض الإسرائيلية هم تبنوا بدون ما يندفع لهم شيء من الجانب الفلسطيني على سبيل المثال، ولكن لأنهم آمنوا بعدالة القضية الفلسطينية. طيب أنا اليوم عندي مؤثرين فلسطينيين موجودين بالضفة، موجودين بغزة، موجودين بالقدس، موجودين بالداخل، موجودين بالشتات، موجودين بأوروبا، موجودين في كل العالم. مش مطلوب من المؤسسة الرسمية أكثر من أنها تتبناهم، من أنها تفتح، أو يا سيدي خليها يعني تهد هالجدار اللي بينها وبين هالمؤثرين. في أدوات مجانية موجودة اليوم، أي شخص هو صحفي في مكانه، وأي شخص هو مؤثر في مكانه، فمطلوب منها أنها تستثمر. أيوة أنا هاي الكلمة بدور عليها، تستثمر في هدول المؤثرين. المؤثرين عندهم القدرة أنهم يخاطبوا العالم أكثر من المؤسسة الرسمية، مش عندهم، مش لأنه عندهم مصداقية،
1: ولكن الجمهور
0: مش بس ولغة، لأنهم بيخاطبوا باللغة البسيطة البعيدة عن الجدية بالرسمية. كمان شغلة مطلوب منا إحنا، متى ما قدرنا نوصل للمؤثر الفلسطيني وخلينا نحكي تجاوز كل العقبات، سواء بطريقة خطابه للعالم، نحاوره بلغة غير اللغة العربية، نخاطبه بلغته، نحاوره بأسلوبه، هذا المؤثر الفلسطيني عنده القدرة أكثر على الانفتاح على المؤثر العربي، عنده القدرة على الانفتاح على المؤثر الإقليمي والمؤثر العالمي. فبالتالي إحنا لدينا الفرصة ليكون عندنا حتى لو ضمن حملات ممنهجة، ممكن ينقصنا التنظيم، ينقصنا التخطيط، وينقصنا شغل أهم بالوعي بخطورة وأهمية إنقاذ، أو خلينا نحكي إنه ما نغرق فعليا بالمشكلة أكثر، لحتى إنه
1: بدي أشوف دور الإعلام لاحقا في هذا الموضوع. لكن أستاذة شهيرة، بدي رسالة أخيرة منك للنشطاء الفلسطينيين خارج فلسطين، كيف يتعاملوا في نقل السردية الفلسطينية حتى لا يحدث هناك أي تشتيت، ونتحدث بلغة فلسطينية خالصة، لا بلغة حزبية ولا يعني بتوجيهات من هنا أو هناك، وإنما اللغة الفلسطينية التي تقدم الخطاب والسردية الفلسطينية كما نريد لها أن تصل إلى العالم.
2: اللي بطلبه أنا هو أول شيء للأمانة بنقل أي خبر، والدقة بنقل أي خبر، وبنفس الوقت بالرأيك الشخصي تعتمد أنه هذا رأيك الشخصي وليس هو ممثل عن كل الشعب الفلسطيني. فإذا أي حدا تاني خالفك بالرأي مش لا يلجؤوا للتخوين، أو خصوصي أنه نحن بنتكلم على أي مؤثر فلسطيني آخر، نحن كلنا لازم نشتغل مع بعض لأهم نقاط سرديتنا وحقيقتنا بالقضية الفلسطينية. أما أي أيديولوجيات أو خلفيات حزبية أو خلينا نقول دينية، خلينا نبعد عنها بالوقت اللي نحن فيه هسه، لأنه شتتنا كتير، أصواتنا تشتتت، وهذا ما فادنا وما فاد أي حدا بيتكلم مهما كانت صوتك، ما فاد إلا إعلام العدو. فنقل الحقيقة أهم شيء تكون، مش السرعة، أوكي بعرف أن السرعة مهمة، بس أظن إحنا كلنا بننقل الحقيقة الواقع، والواقع اللي صاير وحطينا يعني هدفنا، بس قضيتنا وقتها حتى اختلافاتنا رح تروح.
1: صحيح، وهذا
2: مهم، نوصل لأكثر الناس
1: الخطاب اللي،
2: لأنه في حملات ممنهجة كتير كبيرة، ويعني خلينا نقول جماعات، شبكات، كل شيء، هذه اللي نحن بنواجهها، وإيد واحدة ما بتزقف،
1: وبالتالي يجب أن تتكاتف كل الجهود من أجل تقديم خطاب واحد، وتحديدا في الخارج بعيدا عن كل الخلافات، بما يخدم قضيتنا ويراكم هذا الجهد الشعبي الكبير الذي نراه في العالم. بدي أشكرك أستاذة شهيرة كل الشكر على هذه المداخلة وعلى هذه الإضافة، حدثتنا من تركيا. وأختم معك مريم اليوم، يعني إحنا لا نغيب دائما دور الإعلام، وبالتالي الرسالة الأخيرة في دقيقتين لو تكرمت، المطلوب اليوم من المؤسسات الإعلامية، من الناشطين، من الجمهور، لبناء خطاب رقمي أكثر تأثير؟
0: خلينا نبلش بالجمهور، لأنه حكينا كتير عن المؤسسات، لأنه حكينا كتير على الناشطين، وما بدي أتحامل بالمناسبة عن المؤسسة، لأنه النقد في هاي القصص هو بهدف التصويب وليس بهدف الانتقاد وليس بهدف خلق العيوب. الجمهور مطلوب منه أنه يكون أكثر وعي، وأنه يدرك أنه اليوم في إشي فعليا اسمه استقطاب، ويفهم أنه منصات التواصل الاجتماعي اللي بتقدم له المتعة والتواصل والبزنس والشهرة والتأثير وكل ما إلى ذلك هي أيضا ساحة، هي بالآخر ما بهمها السردية الفلسطينية، آخر همها الرواية الفلسطينية.
1: صحيح.
0: هي ما بهمها هي التجاذبات، لأن هي بتتغذى على هاي التجاذبات، وهي بتتغذى على هاي التناقضات لحتى تكون هي فعالة وتكون لها تحقق الربح الأكبر وتحقق الأهداف الخاصة فيها.
1: نعم.
0: فخلينا إحنا كمان كشعب فلسطيني كجمهور نكون واعيين
1: على درجة عالية،
0: في عنا مشكلة في اسمها استقطاب اليوم. هاي الطاقات اللي إحنا اشتغلنا واللي إحنا دائما إحنا على فكرة يعني موضوع الاستقطاب هذا أبعد ما كان عن مشاكل، يعني
1: صحيح.
0: هو ما كان ضمن مشاكلنا أصلا.
1: صحيح.
0: فما كان ضمن تحدياتنا. فمطلوب اليوم من الجمهور أن يكون على درجة عالية، عدم التعاطي وعدم الانجرار. ويا سيدي لو حصل وصار هذا الاشتباك الرقمي، هذا التراشق الإلكتروني، نحاول إنه ما نتعاطى معها، نحاول أن نكون فعليا إحنا الناس الواعيين اللي ننبه مؤثريننا.
1: نعم.
0: بأنه إحنا في عنا
1: وهي الرسالة الأهم، يعني دركنا الوقت على ما.
0: نعم.
1: يبدو الحديث مهم ويحتاج إلى يعني مساحات أكثر، لأنه غاية في الأهمية حقيقة. وبالتالي يعني أنا أجد الرسالة مما استمعت إليك ولضيفتنا بأن السردية الفلسطينية ليست ملك لا لفصيل ولا لمؤسسة، وإنما هي رصيد وطني وإنساني يجب أن نحميه. الاختلاف في الرأي لا يبرر هدم الثوابت الوطنية.
0: تمام.
1: أو تحويل الخلاف إلى معركة تشويه متبادل، وأن الاحتلال يستثمر كل انقسام وكل خطاب كراهية وكل معلومة غير دقيقة لإضعاف الموقف الفلسطيني. فقوة الرواية الفلسطينية لا تقوم على الصوت الأعلى، بل على الحقيقة وعلى الصدق والتوثيق وعلى وحدة الرسالة. في الختام يعني، ونحن في الفضاء الرقمي، قد تكون ضغطة زر بداية حملة تضامن مع فلسطين، وقد تكون في المقابل شرارة خلاف يبدد جزءا من الجهد الوطني. السؤال ليس هل نختلف، فالاختلاف طبيعي وصحي، وإنما كيف نختلف دون أن نخسر روايتنا، ودون أن نقدم للاحتلال مادة يستخدمها ضدنا. بهذا مستمعينا مشاهدينا الكرام، وبهذا الموضوع الهام الذي سنفرد له مساحات أخرى، نشكر ضيفتنا مريم شومان، كنت معنا في الاستوديو بكل هذه الإضافات والإضاءات الهامة، وكانت معنا عبر الهاتف السيدة شهيرة جرار. شكرا لكم على حسن المتابعة مستمعينا مشاهدينا، نلقاكم في حلقة متجددة من الموقف، إلى اللقاء. مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتاتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
3: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصرا مع عبد الفتاح دولي.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: الرابعة عصرا بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في نشرة من 24 الموجزة تقرؤها حور المصري. أبدأها وإياكم من قطاع غزة. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,305 شهداء وما يقارب 173,918 مصاب، ذلك منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 12 شهيدا، بينهم شهيد متأثرا بجروح أصيب بها سابقا و12 إصابة. هذا وبينت المصادر ذاتها أن إجمالي شهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1180 شهيدا والإصابات إلى 3810 إصابات، فيما جرى انتشال 800 جثامين. هذا وبينت المصادر أيضا أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وفي سياق آخر، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحيك إن حكومة الاحتلال تمضي في فرض واقع جغرافي جديد داخل قطاع غزة في خطوة تؤكد نية الاحتلال البقاء في المناطق الشرقية وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية. وللمزيد في هذه المقابلة.
3: الترابي طويل خلفه خندق طويل، خندق تحدثنا عنه سابقا عن الاحتلال، وكنا نشاهد ذلك عندما بدأ بالإنشاءات بمنطقة شرق حي التفاح، والآن أظهرت الأقمار الصناعية أن هناك سوات رملية طويلة بطول 23 كيلومتر بعرض قطاع غزة. واضح أن هذا الساتر بعد منطقة بيت حنون وصولا إلى المنطقة الوسطى وما بعد المنطقة الوسطى، هذا يؤكد أن الاحتلال لا يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية، ويؤكد كذلك أن الاحتلال باقي في المناطق الشرقية إلى يعني أكثر وقت ممكن، لأنه سمعنا من تصريحات واضحة المعالم أن الاحتلال يريد أن يقوم ببناء مستوطنات في مناطق الشمال، وهذا ما يؤكد التواتر الرملية. إذن هناك في خطة عنوانها فصل غزة الشرقية عن غزة الغربية، وهذا مسمى بالمناسبة أصبح جديد. عندما تصل المربعات الصفراء إلى شارع صلاح الدين، هنا عملية الفصل ما بين شرق مدينة غزة وغرب مدينة غزة.
2: قال مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إن تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن الاقتحامات المتكررة تأتي في إطار مخطط يهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد وفرض واقع تهويدي في القدس.
4: بحسب أحكام القانون الدولي، المسجد الأقصى هو أرض محتلة، وبحسب القانون الدولي هو وقف إسلامي، مسؤولية المسلمين فقط وحق حصر للمسلمين، ولا يجوز إحداث أي تغيير فيه من قبل دولة الاحتلال أو من قبل السلطة القائمة بالاحتلال. ولكن مع الأسف الشديد إسرائيل تدير ظهر عن القانون الدولي وتضرب بعرض الحائط كل أحكام القانون الدولي وتتعامل كدولة مارقة كدولة فوق القانون ولا تقيم وزن للقانون الدولي. نحن نستشعر الخطر الآن أكثر من أي وقت مضى باتجاه ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك، ونقول بشكل واضح أن المسؤولية تقع على عاتق ليس فقط الفلسطينيين وإنما على عاتق كل العرب وكل المسلمين، لأن المسجد الأقصى جزء من عقيدة ملياري مسلم.
2: رحب نائب رئيس دولة فلسطين حسن الشيخ بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية. هذا واعتبر الشيخ القرار خطوة مهمة تنسجم مع القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وقرارات الشرعية الدولية، ودعا جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لمساءلة الاحتلال عن سياسته التصعيدية وغير القانونية على أراضي دولة فلسطين المحتلة، وحتى الشيخ على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لوقف إرهاب المستوطنين الذي تجاوز كل الحدود مستهدفا البشر والشجر وأملاك المواطنين الفلسطينيين. وفي سياق منفصل أعلنت وزارة المالية والتخطيط أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان 2026 سيكون يوم غد الخميس الموافق 23 من تموز 2026 بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناها 2000 شيكل. هذا وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانية المالية بذلك. ميدانيا في الضفة الغربية، قال نادي الأسير الفلسطينيين قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم الأربعاء 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وأوضح النادي أن من بين المعتقلين 5 سيدات من محافظات طوباس وطول كرم والخليل وبيت لحم والقدس، إضافة إلى 15 عاملا من قطاع غزة جرى اعتقالهم في محافظات قلقيلية. وأكد النادي أن الاحتلال يواصل تصعيد حملات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متسارعة منذ بدء الجريمة الإبادة، إلى جانب تصاعد استهداف المواطنين في عدة مناطق بفعل اعتداءات المستوطنين في إطار سياسة ممنهجة تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني وتندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي والانتقام. وأضاف النادي أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات اعتقال يومية في مختلف أنحاء الضفة الغربية في إطار سياسة ثابتة وممنهجة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال منذ جريمة الإبادة 24,000 حالة اعتقال. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوسع في سياسات الاعتقال التحقيق الميدانية واستهداف مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني بما في ذلك النساء والأطفال والأسرى المحررون. اقتحمت قوات الاحتلال اليوم محيط جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط الجامعة بعدد من آليات عسكرية وتمركزت أمام أحد بوابات الجامعة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية لا شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي ساعات هذا المساء والليلة يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. ولأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى هذه اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل و5 أجورات، الدينار الأردني بـ4 شواكل و30 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و48 أجورة. نهاية النشر الموجز من أمن 24، كنت معكم في الأعداد والتقديم نحور المصري وزميلي علي جوس من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. أشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.

موجة وطنية مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية بتجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24 الإذاعة اللي بتشبهكم، فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.
2: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: الرابع ونصف عصرا بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم لآخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى لحظة من إذاعة أمن 24. والبداية بمنطقة الوسط، الطرق كلها سلكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين الجلازون أزمل الخارج، بوابة سنجل مغلقة، دوار مخماس وكفر عقب طرق أزمة وقلنديا كثافة سير جبع أزمة وتفتيش للخارج، بوابة حزمة الشمالية مغلقة، عنات أزمة العزرية أزمة باتجاه الجنوب وتفتيش على حاجز الهيئة أريحة. إلى محافظات الجنوب، الطرق كلها سالكة باستثناء السموع، دورة، الفوار، سعير والعروب العجوري، الطرق كلها مغلقة وفرش الهواء أزمة وتفتيش للخارج. أخيرا مستمعينا ومشاهدينا، أنتقل وإياكم إلى محافظات الشمال، كل الطرق سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جمعين، الطرق مغلقة، مفترق جيت، كثافة سير، عنبتة مغلق للخارج. كانت هذه آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة، وطاقم العمل في إذاعة 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سلامة لحباكم، إلى اللقاء.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: مساء الخير معكم حر المصرية، أهلا بكم. 73,305 شهداء و 173,918 مصابا في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يرحب بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهل نقل 35 معتقلا من معبر كرم أبو سلم إلى مستشفى الناصر في خان يونس جنوبية قطاع غزة. وميدانيا قوات الاحتلال تعتقل اليوم شابا عقب مهاجمته لمستوطن في مسكنه في بلدة أولى شمال غرب الخليل جنوب الضفة الغربية. وفي السياق قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين بينهم شابا عقب اقتحام بلدة الرام شمال القدس المحتلة. اندلاع مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس وقوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت والغاز دون وقوع إصابات حتى اللحظة. نادي الأسير الفلسطيني يقول أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بينهم نساء وأسرى محررون. مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال يعترضون محاولات نشطاء للوصول إلى عائلات الطباس المحاصرة في قرية جلود جنوب شرق نابلس. مستوطنون يخربون خطوط المياه ويغلقون طرق في بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت. وأزمة مرورية خانقة وتكدس لمركبات المواطنين على حاجز جبع شمال القدس المحتلة بفعل تجديدات الاحتلال وإجراءاته العسكرية. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل حتى اللحظة، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل و5 أجورات، الدينار الأردني مقابل 4 شواكل و30 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 4 شواكل و48 أجورة. نهاية الموجز في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: الخامسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم الأخير تحديثات على أحوال أطلق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين بوابات عطار البلد أزمل الخارج من بيرزيت، مدخل روابي سالك حاجز عين سينيا سالك الجلزون أزمل الخارج، عيون الحرمية سالك يبرود أزمل وبوابة المصعية سالك، أما بوابة سنجل مغلقة، بوابة النبي صالح سالك كفر عقب أزمل قلندي كثافة سير جبع أزمل وتفتيش للخارج، بوابة حزمة الجنوبية سالك، أما بوابة حزمة الشمالية مغلقة عنات أزمل زعيم سالك، العزرية أزمل باتجاه الجنوب، بوابة الطيبة كرميلو أزمل وتفتيش للخارج ومداخل ومخارج أريحة سلكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر الشغراب النشاش بني نعيمة طرق سالكة، السموع مغلق، الفحص أزمة وتفتيش للخارج، دورة مغلقة، الفوار مغلق، المنشية سالكة، فرش الهواء أزمة وتفتيش بالاتجاهين، رأس الجورة، سعير النبي يونس، العروب، العجورية، الطرق كلها مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر الدق، جمعين، الطرق كلها مغلقة، تحت جسر أودلا، قراوة، دوار الطريق ما يسمى بيتسهار وإشارات زعترة، مفترق جيت، سر بورين، المربع، ورثة، دير شرف، الطرق كلها سالكة، عنبت، أزمل الخارج للداخل سالك، سلطة ظهر، شبارة، بيت فوريك، بزارية، طريق نابلياس، مدخل قلقلية وعين شبلي، الطرق كلها سالكة. كان هذه آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة، وطاقم العمل في أمان 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سليمة إلى أحبائكم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول تابعونا على منتصف كل ساعة، أمان 24، طريقكم آمن.

إعلامنا ليس ضجيجاً بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: مساء الخير، معكم محور المصرية، أهلا بكم. 12 شهيدا و12 إصابة خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة. نائب رئيس دولة فلسطين حسن الشيخ يرحب بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهل نقل 35 معتقلا من معبر كرم أبو سلم إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع. اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة المغير شمال شرق رام الله وسط إطلاق لقنابل الغاز. مستوطنون يخربون خطوط المياه ويغلقون طرق في بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيتة. أزمة مرورية خانقة وتكدس لمركبات المواطنين على حاجز جبع شمال القدس المحتلة بفعل تجديدات الاحتلال وإجراءاته العسكرية. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل و5 أجورات، الدينار الأردني ب4 شواكل و30 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و48 أجورة. نهاية هذا الموجز في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

0: مساء الخير. مساء فلسطين، مساء الخير لأرض الحضارات والتاريخ ولشعب ما زال يكتب فصول الصمود بإرادة لا تنكسر. مساء الخير للقدس عاصمة القلب والهوية، ولغزة التي تجسد معنا الثبات، ولأهلنا في الضفة الغربية وفي كل شبر من وطننا العزيز. وتحية اعتزاز وإجلال لأبناء شعبنا الفلسطيني الصامدين، وتحية وفاء لكل من يحمل مسؤولية حماية الوطن وخدمة أبنائه. وفي مقدمتهم منتسبو الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين يؤدون واجبهم الوطني بإخلاص، سائلين الله أن يحفظ فلسطين وأهلها وأن يديم عليها الأمن والاستقرار. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم. تابعونا على تردداتنا العاملة في محافظات الوطن: القدس، رام الله، وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6، وطباس 106. ومن خلال موقعنا المباشر على amin24.bs وعلى حضارة تي في ومدى تي في وكل زون. راح أرافقكم من الأعداد وتقديم أنا حور المصري وزميلي عارين جاس من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. ليست التربية والثقافة والعلوم مجرد قطاعات خدمية، بل هي ركائز أساسية في معركة الحفاظ على الهوية الفلسطينية الوطنية وتعزيز صمود الإنسان على أرضه وبناء مستقبل قادر على مواجهة التحديات. وطبعا في ظل ما تتعرض له المؤسسات التعليمية والثقافية والعلمية من استهداف متواصل، يبرز دور اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم كحلقة تواصل مع المؤسسات الدولية وكمنصة لحماية الإرث الثقافي ودعم التعليم وتمكين البحث العلمي وإيصال الرواية الفلسطينية إلى العالم. مستمعينا ومشاهدينا، نتحدث اليوم عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست عام 1985 بقرار من الرئيس الشهيد القائد ياسر عرفات أبو عمار، إيمانا منه بأن معركة الشعب الفلسطيني لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، وإنما تشمل أيضا حماية التعليم والثقافة والعلوم والتراث باعتبارها ركائز أساسية في صون الهوية الوطنية الفلسطينية. وكانت اللجنة الوطنية الفلسطينية من أوائل اللجان الوطنية التي تأسست على مستوى العالم، واستطاعت خلال 4 عقود أن تؤدي دورا وطنيا مميزا، ليس فقط من خلال تمثيل دولة فلسطين في المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة، وإنما أيضا من خلال الوصول إلى مواقع قيادية في هذه المنظمات والمساهمة في صناعة القرار والدفاع عن الحقوق الفلسطينية في مجالات التربية والثقافة والعلوم والتراث. وتستعد اللجنة هذه الأيام للاحتفال بمرور 40 عاما على تأسيسها في مناسبة وطنية تستحضر مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز. للحديث أكثر عن هذه المناسبة وعن دور اللجنة وإنجازاتها، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ محمد حمدان، مدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة في اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم. أستاذ محمد، أهلا بك معنا في استديوهات من 24.
1: مساء الخير لك أختنا حور، ومساء الخير لكل المستمعين والمشاهدين.
0: تحياتي لك. يعني بداية الحديث أستاذ محمد، بعد 40 عاما على تأسيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، لو طلبت منك أن تختصر مسيرتها ماذا سيكون ولماذا؟ تفضل.
1: اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مؤسسة وطنية تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي مكتسب يعني ثمين جدا للجنة الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها منصة تواصل ما بين المنظمات الدولية، اليونسكو، الإيسيسكو، الأليكسو، وما بين منظماتنا ومؤسساتنا المحلية والرسمية وغير الرسمية. هذه اللجنة تأسست بقرار من الشهيد الراحل الخالد ياسر عرفات، نعم، حتى تكون فلسطين موجودة موجودة على كافة المنابر الدولية. والآن بعد 40 عام على تأسيس اللجنة الوطنية أصبحت فلسطين وجودها ليس مجرد وجود ولا تحتفظ بحقها في الكرسي ككرسي موجود في المنظمة الدولية، وإنما وجود فاعل ووجود مؤثر، وجود حقيقي يساهم بصناعة القرار الدولي، صناعة القرار الإقليمي والعربي والإسلامي.
0: يعني عندما نتحدث عن التربية والثقافة والعلوم قد يظن البعض أنها ملفات بعيدة عن معركة الشعب الفلسطيني، كيف تفسر أن هذه الملفات أصبحت اليوم جزءا من معركة الوجود والهوية؟
1: يعني بالعكس تماما، التربية والثقافة والعلوم هي مكونات من مكون كبير وهو الهوية الوطنية الفلسطينية. الهوية الوطنية تشمل كل ما يمر فيه الإنسان الفلسطيني، وهي أساس الحرب وأساس النزاع ما بينه وبين الاحتلال. هذه الحرب التي تقوم على محو وتهويد الرواية الفلسطينية وإلغائها وتثبيت رواية أخرى نقيضة على أنقاض هذه التي يسعى الاحتلال أن يجعلها أنقاض. ولكن اللجنة الوطنية بالشراكة مع المؤسسات والفعاليات الموجودة في فلسطين، وهي كلها مجتمعة قادرة على إنجاز ما لا يتم إنجازه في دول كثيرة ودول مستقلة، ونحمد الله على هذا الإنجازات التي تتم في فلسطين، والتي كانت على قدر كبير من المسؤولية مقارنة بما يحصل وما يحدث في قضيتنا الفلسطينية.
0: يعني اللجنة تأسست عام 85 في ظروف سياسية معقدة، فما الرؤية التي حملها الرئيس الشهيد ياسر عرفات عند إنشائها، وهل ما زالت تلك الرواية صالحة لمواجهة تحديات اليوم؟
1: بالتأكيد الرواية الفلسطينية صالحة دائما إن شاء الله وستكون ثابتة. ورؤية الشهيد الراحل ياسر عرفات بتأسيس هذه اللجنة الوطنية كان من مبدأ أن يكون للفلسطيني حيز في كل مكان يمكن أن يكون فيه، أن يبدع فيه، أن يقدم ما لديه في الحضارة الفلسطينية، يعني قدمها وإرثها من إرث التاريخ، وهي أول مدينة فلسطينية وأول مدينة في العالم وأقدم مدن في العالم موجودة في فلسطين. وبالتالي كان ياسر عرفات رحمه الله يعلم بأن الحضارة الفلسطينية والهوية الفلسطينية لديها ما يجب أن يكون موجود في المنابر الدولية والأروقة الدولية للدفاع عنها أولا، ولأنه كان عارف ومدرك تماما بأن الرواية الفلسطينية مستهدفة من بداية الاحتلال.
0: يعني كثيرون يعرفون منظمة اليونسكو لكنهم لا يعرفون الدولة التي تؤديها اللجنة الوطنية الفلسطينية داخل المنظمة، كيف تصفون هذا الدور وما الذي يجهله الفلسطينيون عن حجم العمل الذي تقوم به؟
1: اسمحي لي أعرف بداية، منظمة اليونسكو هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
0: نعم.
1: وهي أيضا مختصة في كثير من الأشياء التي تتشابك في التربية والعلم والثقافة، من ضمنها حرية الصحافة، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، من ضمنها حماية التراث، وهي كل هذه الأمور مجتمعة تندرج تحت التربية والثقافة والعلوم. اللجنة المنظمة اليونسكو هي منظمة عالمية، دول العالم كلها مجتمعة موجودة فيها ما عدا إسرائيل اللي انسحبت نتيجة قرارات هذه المنظمة الداعمة لحق وتنصر حق الفلسطيني بوجود وإرثه وثقافته وتاريخه. جزء ثاني من هذه المنظمات هي منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، هي الإيسيسكو.
0: نعم.
1: اللي هي على مستوى 54 دولة إسلامية. والمنظمة الأخيرة هي منظمة الأليكسو، وهي تابعة لجامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. هذه المنظمات العالمية والإسلامية والعربية هي منظمات أنشئت للتطوير وتنمية وتعزيز الواقع التربوي والثقافي والعلمي. اللجان الوطنية في كل الدول موجودة وأسست بناء على ميثاق اليونسكو وميثاق الإيسيسكو وميثاق الأليكسو. أسست هذه اللجان الوطنية لحتى تكون حلقة الوصل، وهي موجودة في كل الدول. يعني هناك اللجنة الوطنية العمانية، الأردنية، اللبنانية، الإيرانية، الأفغانية إلى آخره. كل دولة موجود فيها لجنة وطنية تتابع ملفات التربية والثقافة والعلوم، توطين الخبرات ما بين العالم والدولة الموجودة فيها، ونقل الخبرات المحلية الفلسطينية مثلا إلى العالم. وبالمناسبة هناك الكثير من الخبرات الفلسطينية، وحب أذكر منها أن اليونسكو نشرت تجربة الفلسطينية على موقعها الإلكتروني خلال فترة الكورونا. اللجنة الوطنية بالتعاون مع اليونسكو والإيسيسكو ساهمت بتوفير وتدريب ومعدات وقائية للطاقم الطبي، وكلنا بنتذكر أنه في فترة الكورونا الصعبة اللي مرت على فلسطين كان في نقص في الكادر الطبي.
0: صحيح.
1: نقص في الأدوات. فهي التجربة عممتها منظمة اليونسكو في حينه على دول كتجربة فلسطينية رائدة، وغير من التجارب اللي احنا ممكن يعني نذكر فيها كثير خلال 40 سنة هاي.
0: يعني أستاذ محمد، في ظل محاولات الاحتلال المتواصلة لطمس الرواية الفلسطينية وسرقة الموروث الثقافي، ما أبرز المعارك التي خاضتها اللجنة في المحافل الدولية؟ يعني هل يمكن القول أن الثقافة أصبحت ساحة مواجهة سياسية؟
1: طبعا أكيد الثقافة هي يعني من أهم الساحات على بنود المواجهة، ولأنه يعني الاحتلال يحاول صناعة ثقافة مصطنعة، ولكن الثقافة الفلسطينية هي ثقافة أصيلة. الحروب التي يخوضها طاقم فلسطين من مؤسسات مختلفة، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، مندوبية فلسطين لدى اليونسكو التي تابعت بالتأكيد لوزارة الخارجية، بالإضافة للجنة الوطنية، من بداية من تسجيل المواقع التراثية لتسجيل التراث غير المادي، وهي عبارة عن ممارسات بيمارسها الشعوب لمدة زمنية طويلة جدا، يعني بتؤدي لأنها تصير هي عبارة عن تراث غير مادي، مثل الدبكة، مثل شجرة الزيتون والممارسات المتصلة فيها، النخيل وإلى آخره. هاي كلها بيكون في جهد وعمل يعني مشكورين جدا على أنكم تسلطوا الضوء عليها بداية، ولكن يعني يندرج تحت هذا الجهد وتحت هذا العمل بلديات ووزارات ولجان وطنية ومنظمات دولية وسفراء وعمل دبلوماسي، وعمل دبلوماسي يعني عظيم جدا وكبير داخل أروقة المؤسسات الدولية لتثبيت هذا الحق الفلسطيني، لقول العالم أن هذا الحق الفلسطيني لا يمكن أن يتغير أو يهود أو يتم العبث فيه.
0: يعني عندما تنجح فلسطين في تسجيل موقع تراثي أو عنصر ثقافي في القوائم الدولية، ماذا يعني ذلك عمليا؟ يعني هل يترجم إلى حماية حقيقية أم يبقى مجرد اعتراف رمزي؟
1: التسجيل هو ليس عملية اعتراف فقط بالتراث الموجود كان مادي أو غير مادي. احنا بنحكي عن المادي، هي المواقع التراثية مثل القدس، الخليل، نابلس القديمة، سباستيا، اللي احنا يعني حاليا راح يكون فيه قرار غدا أو يوم الجمعة في موضوع سباستيا إن شاء الله. إحنا بنحكي عن مجموعة توجيهات للمنظمات الدولية، مجموعة إجراءات بتكون فيها المنظمات الدولية، بعثات تقصي حقائق، بعثات علمية لهاي المناطق اللي إحنا يعني بنسجلها وبننجح في تسجيلها على لوائح التراث العالمي ولوائح التراث الإسلامي، وفي قائمة التراث العالمي اللي هي تابعة لليونسكو، ولائحة التراث الإسلامي تابعة لليونسكو. هاي لوائح التراث بتعمم ممارسات على الدول بطريقة الصيانة، بطريقة مراعاة الجانب التاريخي لهي المواقع، حفظها والحفاظ عليها، وأهم شيء بخصوص فلسطين أنه تعريفها كموقع أو تراث مادي أو غير مادي خاص بالشعب الفلسطيني، وهذا اعتراف دولي وأممي في هذا التراث.
0: نعم، الاحتلال لا يستهدف الحجر فقط، بل يستهدف جامعات، مدارس، باحثين ومكتبات. يعني كيف تنظر اللجنة إلى هذا الاستهداف؟ ما مسؤولية المؤسسات الدولية تجاهه؟
1: يعني اللجنة أولا كانت ولا زالت تصدر تقرير بصمات وتقرير عن الانتهاكات اللي بتمارسها قوات الاحتلال والمستوطنين، ودائما ما تقوم برفعها للمنظمات الدولية وتزويد المنظمات الدولية بكافة هذه الانتهاكات. هذا العمل يحتاج إلى نفس طويل، ويحتاج إلى مجهود مستمر ومراكم ويتم التراكم عليه، ولكن نجحت اللجنة الوطنية بإصدار كثير من القرارات، نجحت في إصدار بيانات وقرارات من المنظمات الدولية، يونسكو، إيسيسكو، أليكسو، لحماية ومنع استمرار هذه الاعتداءات على العملية التعليمية وعلى البحث العلمي. الآن يعني إسرائيل تقوم بمنع أي باحث من الدخول إلى فلسطين، تقوم بمنع كل الخبراء والبروفيسورات الموجودين في العالم حتى يجوا يدرسوا في الجامعات الفلسطينية أو حتى حضور المؤتمرات العلمية. هاي كلها الانتهاكات احنا بنرصدها، والتقرير عفوا اسمه مرصد غير تقرير الإنجازات. تقرير مرصد يعني كان يصدر في هاي كل الانتهاكات هاي لحتى يعرف الناس بطبيعة التغول الاحتلالي تجاه قضية التعليم والبحث العلمي في فلسطين.
0: يعني برضو أستاذ محمد، إلى أي مدى استطاعت اللجنة أن تحول الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية إلى قرارات ومواقف عملية داخل المؤسسات العربية والإقليمية والدولية؟
1: تماما، اللجنة الوطنية نجحت بكثير من هذه القرارات وهذه التعميمات اللي أنصفت العملية البحثية والعملية العلمية والعملية التربوية والأكاديمية في فلسطين. ونجحت بشكل دائما بتثبيت قرارات بشكل دائم على لوائح الاجتماعات الخاصة بالمجلس التنفيذ والمؤتمر العام للمنظمات الدولية، في على لائحة الاجتماعات في الأليكسو دائما بشكل عام بيكون في قرار تجاه القدس، استمرار دعم المؤسسات التعليمية في القدس، استمرار دعم المؤسسات الثقافية والتربوية في القدس، ودائما في هناك قرار بيتعلق في الحالة والوضع التعليمي والتربوي في فلسطين. ودائما اللجنة الوطنية تقوم بمتابعة هذه القرارات وبتحاول ترجمتها إلى مشاريع. هذه المشاريع اللي بتستفيد منها مثلا جزء من هذه المشاريع كان المنحة العراقية للجنة الوطنية العراقية وزارة الثقافة العراقية اللي وجهتها لمؤسسات القدس، وتم التوقيع بحضور ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن القدس ومختلف المؤسسات في القدس، دعم مسلسلات لها علاقة في شرح الواقع الحياتي والمعيشي والاجتماعي في القدس، وإلى آخره من الجمعيات اللي لها علاقة في الحرف والأمور التقليدية والأمور الثقافية والحرفية.
0: يعني البعض يعتقد أنه العمل الثقافي عمل نخبوي، يعني كيف يمكن إقناع المواطن بأن حماية التراث والتعليم والبحث العلمي تمس حياته اليومية ومستقبل أبنائه؟
1: تماما، يعني موضوع حماية التراث الفلسطيني بيتعلق في مستقبل الفلسطيني نفسه، ومن لا يوجد له تاريخ لا يوجد له مستقبل تماما. يعني حماية التراث بتتطلب منا التكاتف بشكل كبير لحماية هذا الموروث والحفاظ على العملية التعليمية، الحفاظ على العملية التربوية، لأنها بتمس بحياة المواطن بشكل مباشر بشكل يومي.
0: يعني كمان أين تقف فلسطين اليوم على خريطة التعاون العلمي والبحث مع الدول العربية والعالم؟ هل ما زالت هناك فجوة ينبغي العمل على سدادها؟
1: يعني دائما العمل مستمر، ودائما يوجد ما يجب عمله في هذه المنظمات. ولكن فلسطين وصلت إلى مراحل جدا متقدمة. فلسطين ترأست المجلس التنفيذي لمنظمة اليسيسكو، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، لمدة 4 سنوات، وهذا كان إنجاز مفخرة للشعب الفلسطيني. بأنه فلسطين الآن تقود هذه المنظمات الدولية وتقود الرؤى فيها وتقود عملية التخطيط والعمل والقرارات في هذه المنظمات. ترأست كمان المؤتمر العام لمنظمة اليسيسكو، وكانت ترأس كثير من اللجان المتخصصة في اليونسكو. وفلسطين الآن يعني تستطيع أن تدلي بدلوها في هذه المنظمات، وتستطيع أن تقدم ما لديها من خبرات في هذه المنظمات، وهذا مش بس يعني خبرات فنية ومهنية وتقنية، بل هذا تثبيت للحق الفلسطيني بوجوده بالاعتراف فيه في المنظمات الدولية. وكل اعتراف في منظمة دولية هو على خطى وعلى مسير الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة إن شاء الله، وعلى دولة مستقلة في الأمم المتحدة.
0: أيضا كيف توظفون الدبلوماسية الثقافية لتقديم الرواية الفلسطينية للعالم بعيدا عن الخطاب السياسي التقليدي؟ يعني هل تشعرون أن العالم أصبح أكثر استعدادا للاستماع للرواية الفلسطينية ثقافيا بعد التطورات والأحداث الأخيرة، أم أن التحديات ازدادت تعقيدا؟
1: يعني التحديات دائما مستمرة، والتحديات احنا يعني بنواجه في رواية نقيضة. الرواية النقيضة هاي بتحاول انها تأثر على المجتمع الدولي، تأثر على القرار الدولي بشتى الطرق، ولكن الجهد الموجود يعني يحترم ويقدر، لأنه جهد على قدر المسؤولية وجهد على قدر الحرب اللي بنتمر فيها الشعب الفلسطيني. وبالعكس يعني احنا موجودين في كافة اللجان الموجودة في العالم على مستوى العالم في هذه المجالات، ولكن دائما لازم نكون في على يعني إصرار على الاستمرار والتقدم.
0: يعني بعد مرور 40 عاما، ما أبرز الإنجازات التي تعتزون بها والتي ربما لم تحظى بتغطية إعلامية كافية؟ في المقابل ما أكثر مشروع كنتم تتمنون تحقيقه ولم تسمح الظروف السياسية أو المالية بذلك؟
1: صحيح، يعني اللجنة الوطنية هي ليست مؤسسة على تماس مع المواطنين، هي ليست مؤسسة خدمية، هي مؤسسة تتعامل مع الوزارات والمؤسسات. الوزارات والمؤسسات هي اللي بتقدم خدماتها للجمهور. احنا نفتخر دائما بأنه اللجنة الوطنية بتحاول توظيف هذه البرامج والمشاريع، مثلا البرامج المساهمة العامة لليونسكو، برامج الصندوق الثقافي وغيره من البرامج اللي على مستوى العالم اللي بتنافس فيها المؤسسات الفلسطينية. ودائما المؤسسات الفلسطينية ما تحصل على هذه المنافسة وتفوز في هذه المنافسة باقتدار طبعا يعني. وهذه المشاريع التي تم إنجازها من خلال اللجنة الوطنية والوزارات الشريكة أحدثت يعني فرق كبير في العملية التعليمية والعملية الثقافية في صيانة المواقع التراثية. نحن نعتز بكل مشروع تم، يعني لو بدنا نحكي عن المشاريع اللي تم تنفيذها بالشراكة مع اللجنة الوطنية أو من خلال اللجنة الوطنية أو بتعاون مع اللجنة الوطنية، بدنا يعني برنامج كامل. ولكن هي كانت يعني كل شهر كان في عنا مشاريع بنفتتحها ومشاريع بنغلقها. حاليا خلال الأزمة بتوجيهات من فخامة الرئيس محمود عباس، تم توجيه كل هذه المشاريع وكل هذا التمويل إلى خدمة الطلاب والطلبة الدارسين خارج فلسطين من غزة، من قطاع غزة. وهذا طبعا يعني جزء كمان نعتز فيه بأنه احنا نكون مساعدين لهذه الفئة من الطلاب اللي يعانون في مصر وفي غيرها من الدول. حاليا يعني في الضفة الغربية المشاريع تحولت لغزة، ولكن كمان يعني دائما اسم اللجنة الوطنية يرتبط في الملتقى التربية والثقافة الفلسطيني. هذا الملتقى اللي أنا يعني بدي أقتبس تعليق من أحد المشاركين القديمين فيه. نعم. قال على صفحتنا أنه هاي اللجنة الوطنية ساهمت بتحقيق حلم العودة ولو مدة قصيرة.
0: نعم.
1: حلم العودة لما إحنا نحكي أنه حقق حلم العودة لشخص معين فوجب أنه يحقق له مجموعة من الأشياء من الحياة الكاملة الثقافية، أنه يطلع على كل المدن الفلسطينية، أنه يعيش التجربة الفلسطينية اللي هو بتمنى أنه يعيشها بالمنفى وبالخارج. الملتقى الثقافي عبارة عن مشروع سنوي. احنا بالعودة لسؤالك، المشاريع اللي ما قدرنا ننفذها، احنا قلنا 3 سنوات غير قادرين على تنفيذ هذا الملتقى. بعد الحرب على غزة كان في 7 أكتوبر، احنا كان في 1 نوفمبر كان موعدنا نكون في لبنان.
0: نعم.
1: في السابق كنا احنا نجيب اللاجئين الفلسطينيين من الخارج نستقطبهم للداخل بتنسيقات معينة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون المدنية ونطلعهم على فلسطين نحقق لهم حلمهم بزيارة فلسطين. حاليا بعد سوء الأمور وإلى آخره من ظروف معينة سياسية وأمنية صرنا غير قادرين على استقطابهم من الخارج، رحنا على أكثر دولة فيها لاجئين فلسطينيين وهي دولة لبنان.
0: صحيح.
1: وأقمنا الملتقى وزرنا مناطق الثورة الفلسطينية، قلعة شقيف، مقبرة الشهداء وإلى آخره من المناطق النبطية وغيرها من المناطق اللي إحنا بنفتخر فيها في تاريخ الثورة الفلسطينية. وكان الملتقى الثاني في لبنان، في طبعا هو رقمه الملتقى 11 كملتقيات، ولكن في لبنان هو كان الثاني.
0: نعم.
1: في 1 نوفمبر بعد الحرب، ولكن الحرب أدت إلى عدم تنفيذ هذا الملتقى.
0: يعني مع الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي كيف يمكن استثمار التكنولوجيا في حماية التراث الفلسطيني وتوثيق الرواية الفلسطينية ومواجهة حملات التضليل؟
1: تماما، هاي الجزئية اللي احنا حاليا بنشتغل معها مع المنظمات الدولية اللي هو الانتقال الرقمي والتحول الرقمي. اشتغلنا مع مثلا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على إعادة أرشفة الوثائق الفلسطينية القديمة، وثائق آلاف السنوات.
0: نعم.
1: لها عملية تجهيز المعدات اللازمة لها، السكانرات المناسبة للوثائق التاريخية لحمايتها من التلف، نقلناها لوثائق تعتمد على الأرشفة الإلكترونية.
0: نعم.
1: التحول الرقمي حتى وصل لطاقم اللجنة الوطنية في العمل حاليا الأرشيف والمعدات، يعني كل العملية الإجرائية والعملية الإدارية بتتم بشكل رقمي، بالإضافة لشراكتنا مع الجامعات الفلسطينية في هذا المجال، وكان في تميز للجامعة العربية الأمريكية في هذا المجال. يعني تحديدا في شغل كثير كبير بتعلق في موضوع شيء اسمه كراسي اليونسكو وكراسي الإليكسو. كراسي اليونسكو هاي يعني قضية بيتفق عليها العالم انه يعملها مثل جمعية او مؤسسة معينة، ولكن لا ترتقي لمستوى المؤسسة، هي كرسي مثل الكراسي الجامعية.
0: نعم.
1: اللي احنا بنحكي فيها عن قضية معينة، وفي فلسطين تميزت فلسطين بحصولها على عدد كبير من الكراسي العلمية في جامعة النجاح وجامعة بيرزيت وجامعة العربية الامريكية. الجامعة العربية الامريكية حصلت على كرسي له علاقة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وكان مشاركتها في الأليكسو مشاركة كبيرة.
0: يعني أخيرا أستاذ محمد، وأنتم تستعدون للاحتفال بأربعين عام من العمل، ما الرسالة التي تودون توجيهها للفلسطينيين للمثقفين والأكاديميين العرب وللعالم حول أهمية الاستثمار في التربية والثقافة والعلوم باعتبارها خط الدفاع الأول عن هوية الشعوب؟
1: يعني بما أنه نتحدث عن الفعالية الاحتفاء في 40 عام على تأسيس اللجنة الوطنية، هاي الفعالية إحنا لا نكرم أنفسنا فيها، نحن نكرم كل من عمل لأجل فلسطين وكل من قدم لأجل فلسطين. من قدم لأجل فلسطين هم أشخاص كانوا من قيادة الثورة الفلسطينية، من أبو منهل جهاد كرشلي أول أمين عام للجنة الوطنية.
0: نعم.
1: تلا هشام مصطفى هو أحد قيادة الثورة الفلسطينية في الخارج والداخل. تلا أبو فادي التلاوي أحد أبرز نجوم الملتقى الثقافي والتربوي، ومن ثم الأخ مراد السوداني أمين عام اتحاد الكتاب الفلسطينيين الحالي، ودكتور دواس دواس اللي حاليا يشغل منصب أمين عام مساعد في منظمة العالم الإسلامي، وحاليا كل الاحترام والتقدير لعطوفة الأمين العام الحالي اللي هو جهاد رمضان اللي يعني مستمر ومكمل في الأمانة العامة. كانت فكرة إدارة اللجنة الوطنية بتكريم من سبقوهم وتسليط الضوء على إنجازاتهم كمؤسسة وطنية تستحق الحديث عنها. الفعالية راح تتضمن كلمات مهمة جدا، ونفتخر في هذا الحضور الدولي الهام والبارز في فعالية وطنية من رئيس عفوا مدير عام منظمة اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، راح يكون موجود معنا في كلمة على مسجلة في المؤتمر أو الفعالية، كمان مدير عام الأليكسو ومدير عام مؤسسة منظمة اليسيسكو. كل هاي الكلمات اللي يعني حضورهم يعطي رسالة وتأكيد على ثقة العالم وثقة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بعمل الفلسطينيين، من ضمنهم اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم. هم ثقتهم دفعتهم لأنهم يأكدوا حضورهم من خلال طبعا الاحتلال منعنا أنهم يكونوا موجودين بشكل مباشر.
0: نعم.
1: كانت كلمات مسجلة عن بعد، بالإضافة لممثل عن فخامة السيد الرئيس، بالإضافة إلى عرض تراثي رح يتم للتأكيد على أحقيتنا واهتمامنا بالتراث الفلسطيني، وبالنهاية رح يكون أو بخلال الفعالية رح يكون تكريم مباشر لكل من عمل وكل من كان موظفا أو مسؤولا في هذه اللجنة الوطنية، تقديرا لعمله، تقديرا لمسيرة عطاء مستمرة إن شاء الله في هذا المضمار.
0: نعم، مدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة في اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ محمد حمدان، كنت معنا في استديوهات من 24. كل الشكر لحضورك.

0: في ملف اليوم لا نتوقف عند العناوين بل نهتم في التفاصيل ونمنح الكلمة لمن يملك المعلومة والرؤية. لأن فلسطين تستحق أن تروى قصتها بصدق وأن تصار هويتها بالعلم والثقافة والانتماء وأن يبقى صوتها حاضرا في كل المحافل. وطبعا مستمعينا ومشاهدينا تابعونا على تردداتنا العاملة في محافظات الوطن: القدس، رام الله، وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، ريحة 107، وجلين 107.6، وطوباس 106. وأكيد من خلال تردداتنا العاملة والموقع المباشر على امن24.bs وعلى حضارة تي في ومدى تي في وكل زون. ختام هذه الحلقة، كل الشكر لكم مستمعينا ومشاهدينا، والشكر موصول لضيف الكريم. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا حور المصري وزميلي علي جاس من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. أشكركم لطيب المتابعة، وفي حلقة جديدة أخرى من برنامج ملف اليوم في أمان الله.
1: نظرة عميقة وتحليل شامل نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: مساء الخير، معكم حور المصري، أهلا بكم. 12 شهيدا وأكثر من 10 إصابات خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة. رئيس دولة فلسطين محمود عباس يهنئ رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو. حركة تحرير الوطن الفلسطينية فتحت ترحب بالقرار الذي اتخذته كل من بلجيكا وهولندا بحظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال المقيمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يحذر من خطورة الدعوات التحريضية التي أطلقتها جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك غدا الخميس تزامنا مع ما تسمى بذكرى خراب الهيكل. وزارة التربية والتعليم العالي تقول إن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبات المحافظات الشمالية والجنوبية والخارج سيكون يوم الجمعة المقبل 24 من تموز الجاري عند الساعة 9 صباحا. جهاز الدفاع المدني يحذر المواطنين من تخزين المحروقات داخل المنازل والمركبات والمنشآت في جالونات أو عبوات غير مخصصة لما يشكله ذلك من خطر جسيم على الأرواح والممتلكات. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا خلال اقتحامها المتواصل لبلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة. ومستوطن يقتحم بأغنامه محيط منازل المواطنين في منطقة الحفر في قرية دير جرير شرق مدينة رمضة. وإلى حالة الطقس في ساعة هذا المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلم وأعلم. نهاية هذا الموجز في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.